أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أي فايب أنت؟ بتحب الطرب أو الراب؟ ولا بتحب الأجواء اللي كلها حماس؟ ليش تحتار؟ إذا فينك تاخدهم كلهم، ناي برودكشن ودي إكس بي لايف بيقدمولكن ليلة 26 يوليو حمادة هلال.
1: خليك دايما معايا، نور أرضي وسمايا.
0: مسلم،
2: طب أقولك ما في الساحة هي الفيتامين.
0: يحيى علاء،
3: حبيبي عامل إيه؟ قولي ليه مكشر ليه؟ مين ده؟
0: لايف في دبي وولد تريد سنتر من تنظيم ناي برودكشن وبرعاية العربية 99. حجزوا تذاكركم من بلاتينوم ليست واختاروا مكانكم من هلأ، لأن الفايب رح يكون نار.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: صمت بلا صورة.
1: أثبتت دولة الإمارات كفاءتها وفعاليتها في إدارة هذه الأزمات وأيضا لتقليل من التبعات لهذه التحديات والاستمرار في تحقيق النتائج وأيضا تحقيق الرؤية وطموحاتها. شفنا كيف مصانعنا لعبت دور كبير في وفرة بعض السلع في السوق المحلي بالإضافة لما تم الاستفادة منه، المرونة والانسيابية في تحويل العمليات من الخليج العربي إلى الموانين الموجودة في الساحل الشرقي إذا كان هي مواني الجيرة أو مواني خرفكان، ولله كان له دور كبير في ربطها في المواني اللي قاعدين نديرها في المنطقة. نتكلم عن المواني الموجودة في الهند، في باكستان، في الترمينالز الموجودة في جدة، في مصر، أيضا استخدام البنية التحتية إذا كانت هي البواخر الإماراتية في عملية ضمان وجود السلعة المحلية في السوق المحلي.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
2: عبد الله بن زايد يهنئ هاتفيا وزير خارجية فنزويلا، يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية. الإمارات تتضامن مع الهند وتعزي في ضحايا الفيضانات. الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية وتدين استمرار الهجمات الإيرانية وتعتبرها انتهاكا لسيادتها وأمنها الوطني. الجيش الأمريكي يعلن انتهاء أحدث جولة من الضربات على إيران.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
2: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. هنأ سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية معالي فيليكس بلاسينسيا بمناسبة تعيينه وزيرا للسلطة الشعبية للعلاقات الخارجية والتجارية الدولية في فنزويلا، وبحث الوزيران خلال اتصال هاتفي علاقات الصداقة وأوجه التعاون والعمل المشترك بين البلدين وفرص تنميتها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المتبادلة. وأعرب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عن تمنياته لمعالي فيليكس بلاسينسيا بالتوفيق والنجاح في مهام عمله، مؤكدا تطلعه إلى العمل معه لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين بما يدعم الخطط التنموية ويحقق الخير والازدهار لشعبيهما. كما بحث الوزيران خلال الاتصال مجمل التطورات الإقليمية الراهنة وتبادلا وجهات النظر بشأنها. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع الهند في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية التي تسببت بها الأمطار الغزيرة والتي أسفرت عن وفاة وإصابة العشرات من الأشخاص وألحقت أضرارا جسيمة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي الضحايا وإلى حكومة الهند وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين. دعت بلدية دبي أفراد المجتمع إلى عدم ترك المركبات مهملة في الأماكن العامة خلال فترات السفر أو الغياب الطويل، خصوصا مع بدء الإجازة الصيفية والعطلات السنوية، مؤكدة أن الحفاظ على المظهر الحضاري للإمارة مسؤولية مشتركة تبدأ بالوعي وتترجم بالالتزام بالتعليمات. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN حسين عباس مدير قسم النظافة التخصصية في بلدية دبي.
3: تؤمن بلدية دبي بأن الحفاظ على نظافة المدينة وجمالها مسؤولية مجتمعية مشتركة، وفي هذا الإطار تنفذ بلدية دبي برامج وحملات توعوية على مدار العام لتعزيز الالتزام بقانون النظافة العامة، ومن أبرزها حملة مركبتي تحت شعار مركبة نظيفة مدينة مستدامة. وانطلاقا من هذا المفهوم تدعو بلدية دبي جميع أفراد المجتمع إلى الالتزام بعدد من الإرشادات البسيطة، خاصة أثناء موسم العطلات، ومن أبرزها تنظيف المركبة بصورة دورية لمنع تراكم التربة والغبار عليها، استخدام غطاء مناسب، ركن المركبة في الأماكن المخصصة والآمنة، وتجنب تركها لفترات طويلة في الساحات المهجورة أو المناطق الرملية التي تؤدي إلى اتساخها وتشويه المظهر العام. عند السفر خارج الإمارة أو خارج الدولة لفترة طويلة ينصح بتكليف أحد أفراد الأسرة أو أحد الجيران بمتابعة حالة المركبة والاطمئنان عليها بشكل دوري، الاستفادة من خدمات الشركات المتخصصة التي تقدم برامج العناية بالمركبات مثل خدمات الغسيل الدوري والصيانة والمتابعة أثناء السفر.
0: الأخبار من شبكة ARN.
2: أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني. وأوضحت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية أن أصوات الانفجارات التي سمعت أو إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. وقد أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استمرار الهجمات الإيرانية العدوانية على أراضيها في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها ولسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها وانتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817. وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية أن مواصلة هذه الهجمات في الوقت الذي تمضي فيه الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة تشكل تقويضا ممنهجا لجهود خفض التصعيد وتضرب بالإرادة الدولية الداعمة لهذا المسار عرض الحائط. وشددت على أن أمن دولة الكويت وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها لا يمكن المساس بها. وجددت التأكيد على احتفاظ دولة الكويت بحقها الأصيل والمشروع في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون سيادتها وحماية أمنها واستقرارها. أعلن الجيش الأمريكي انتهاء أحدث جولة من الضربات على إيران. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن القوات الأمريكية استهدفت مراكز قيادة عسكرية وقدرات بحرية ومواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة إضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية. إلى هنا مستمعينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة والتي قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. رافقتكم السلامة أينما كنتم.
0: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

0: أسعد الله صباحكم مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا فيكم في إكسترا فايبز، معايا أنا كريم مباشرة من استوديوهات العربية 99. خطر على بالي سؤال وإجابته لين بكل سرعة، إيش ممكن يصير إذا فزت بكأس العالم؟ بس تأخذه كذا وخلاص تروح البيت ولا إيش؟ تعالي لين، شو قلتي لي؟ فيها دراهم، قلتي لي فيها فلوس،
1: بدك تدفع حقه بلاوي
0: كمان؟
1: بلاوي
0: كمان؟
1: بس أصلا ما هتاخده،
0: اصلا ما حتاخذ كاس لا. العالم نفسه
1: يعني بتشم ريحته بس
0: من كاس انت العالم. ترفع انت ترفع على المسرح
1: خلاص بتنزله وبتروح
0: غير كذا. الحكم يا اخوان هو جاي يعني حبا فينا ولا يندفع له فلوس؟
1: ما تخبرون هلا،
0: غير انه الكرت الاصفر والاحمر ممكن يسبب لك بلاوي ماديه، مو بس تنطرد من الملعب.
1: فكرته بس كرت.
0: نعم نعم، كثير من المعلومات اللي ممكن تسمعها لاول مره ننبسط فيها مع بعض خلال هذه الساعه ان شاء الله، وعندنا مواضيع اكثر واكثر، فحياكم الله في اكسترا فايبس منورينا.

هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءاً من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.

0: بما أنه لا زال عندنا حمى كأس العالم، في معلومات كذا رهيبة حبينا نشاركها معكم، يمكن تسمعونها لأول مرة. تخيلوا أنه أي منتخب بيتأهل لكأس العالم تلقائيا بياخذ 1.5 مليون دولار من الفيفا قبل البطولة عشان يغطي تكاليف المعسكرات والسفر والتحضيرات والأمور هذه كلها. ثاني شيء، مجموع جوائز كأس العالم 2026 وصل تقريبا إلى 896 مليون دولار، قريب المليار يا أخوان وصلنا. هذا أكبر مجموع جوائز بتاريخ البطولة، وأعتقد بتاريخ أي بطولة رياضية. المركز الأول الأسبانيا فازوا تقريبا بكم، فوق 50 مليون دولار أعتقد، صح؟ فوق 50 مليون. نعم. ثالثا، هذا الشيء اللي صدمني أنا صراحة، حكام كأس العالم يندفع لهم يا أخوان أكيد، يعني عندهم راتب، أو تقريبا يحصلون على أكثر من 100,000 دولار بين راتب ومكافآت حسب عدد المباريات اللي قاعدين يديرونها. الرابع شيء، الكأس اللي بنشوفها، اللي بنشوف المنتخب الفائز يرفع، ترى ما يروح معاه هذا الكأس، مستحيل. الكأس الأصلية مصنوعة من الذهب وتتجاوز قيمتها 20 مليون دولار، بترجع مباشرة للفيفا بعد مراسم التتويج، يعني المنتخب بيحتفظ بنسخة مطلية بالذهب. حياتي كلها كذبة، حياتي كلها كذبة.
1: تعرف كنت دائما أفكر إنه طيب مين بياخده معه على البيت؟ نعم. يعني الفريق مكون من كثير عالم، يعني مين اللي بيستاهل ياخده؟ كان دائما هذا التفكير براسي.
0: يقعد مثلا في متحف في البلد نفسها أو شيء زي كذا، بس إنه الكأس العالم نفسه يقعد مع الفريق الفائز، والبطولة الجاية يرجعونه، خلاص يرجعون الأمانة، يلا بنقدر ناخذها معنا ولا لا؟ بس طلع الفيفا مو واثق بأحد. أنا أصلاً غاسل إيدي من الفيفا، من الهايدريشن بريك إلى أن نبي المباريات تقعد نص ساعة ما بين الأشواط. في واحد قال أنا أحل لكم إياها، شوط يوم واليوم الثاني شوط الثاني، عادي خذ راحتكم. فهذه معلومات صادمة. آخر معلومة حلوة جداً عجبتني يا أخوان، البطاقة الصفراء عليها فاين على اللاعب تقريباً 10,000 دولار، وإذا أخذت بطاقتين صفراء يعني 15,000 دولار، وإذا أخذت حمراء على طول تدفع 20,000 دولار. يا سلام، يعني مين أكثر واحد؟ أعتقد منتخب الأرجنتين لاعبهم اللي في النص هذاك لقم كروت صفر كل مباراة، هو أصفر أصفر أصفر أصفر، كم دافع له هذا؟ يجي 100,000 دولار. إذا أنا في الملعب يقولوا لي إذا أخذت كرت أصفر تعرفين إيش ألعب بحنية؟ حبيبي تعال أضمك، ما أقطع منك الكرة، أنا أضمك بس.

0: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجأة صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط. من 13 من يوليو حتى 2 من أغسطس احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.
1: هذا الصيف الإجازة التي تستحقها أقرب مما تتخيل. استمتع بعرض صيفي مميز في جي اي ذا ريزورت مع خصم 20% على الإقامة، والأطفال يقيمون ويتناولون الطعام مجانا. شاطئ طبيعي يمتد لما يقارب الكيلومتر، ملاعب جولف، أنشطة رياضية مائية، لقاءات ممتعة مع الحيوانات، وناد للأطفال مليء بالأنشطة، تجربة تناسب كل أفراد العائلة. احجز اليوم عبر jaresortshotels.com أو اتصل على 04-814-5500.
2: امتلك هذا الصيف سيارة SUV من جيتور دون ضريبة أو مع تمويل دون فائدة، إضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات إحدى شركات مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
3: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
4: درجة الحرارة وصلت ل 36 درجة مئوية في دبي والشارقة.
5: اكتشف المعالم الفريدة وأشهى الأطباق في روما مع رحلاتنا المباشرة من الشارقة. احجز الآن على airarabia.com.

جدول الصيف ما ينتهي في دبي اخوان، فعاليات وحفلات كل واحدة احلى من الثانية، وخذ لك حفلة رائعة فيها حنين للماضي وندندن مع بعض ونغني مع بعض مع مين؟ وائل جسار ورامي جمال مع بعض في دبي بحفل ليلة من الحب والدموع. ان شاء الله الحفل هذا راح يكون تاريخ 8 اغسطس مع وائل جسار ورامي جمال على مسرح قاعة الشيخ الراشد في مركز دبي التجاري العالمي. امسية تجمع اثنين من ابرز نجوم الغناء العربي، ويقدم النجمان باقة من اشهر اغانيهم اللي كلنا نحبها على مر السنين في ليلة راح تمتزج بينها الرومانسية والحنين والالحان اللي حتلقى نفسك تغني معهم. تعالوا نعمل بروفا مع بعض يا اخوان. يا سلام يا سلام، راح نستمتع مع بعض في حفل ولا أحلى مع وائل جسار ورامي جمال، وأكيد برعاية إعلامية من العربية 99.

0: أوقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. أعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. E-End دائما في أكثر.
1: موسم واحد أكشن لا يتوقف. تعود UFC Fight Night إلى الاتحاد أرينا في أبو ظبي في 25 يوليو. يلتقي نجم الوزن الخفيف الثقيل ماغوميد أنكالايف بالمقاتل صاحب الضربات القاضية بوغدان غوسكوف في النزال الرئيسي ضمن بطاقة نزالات حافلة بالمواجهات المرتقبة التي تعد الجماهير بليلة لا تنسى من الأكشن والإثارة. ومع طرح فئات جديدة من التذاكر تبدأ من 195 درهما. التذاكر متاحة الآن عبر ticketmaster.ae.
2: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت ل 7:32.
3: خلي فلوسك وفلوس عيلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر اصرف واستثمر بذكاء أكتر. بدك تعرف أكتر زور الموقع ويو.io.

0: يعني
1: حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
2: نشوف مع بعض الزحمة في شوارع دبي وين بالضبط. نبدأ من أقصى الجنوب بعد محطة ناشونال بينت الجديدة المتجهين إلى أبو ظبي، الطرق سالكة وأموركم طيبة. المتجهين إلى الشارقة على شارع الشيخ زايد، ازدحامات خفيفة جدا عند منطقة الدي اي اف سي. بالاتجاه إلى الشارقة زي ما قلنا شارع الخيل تقريبا من دبي هيلز مول بالاتجاه إلى أبو ظبي، مع الأسف في حادث هناك مسبب ازدحامات متفرقة، نتمنى السلامة للجميع. شارع الشيخ محمد بن زايد تقريبا من منطقة الورقة بالاتجاه إلى أبو ظبي، هذه المرة ازدحامات متفرقة لكن لا توجد أي حوادث، ودرب السلامة لكل من يسمع.
1: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

تذكرتين لحضور حمادة هلال ومسلم وقصة اي شو سبيد اللي بدأ ستريمينج من غرفته وعطانا حفل ولا أروع وغنى في نهائي كأس العالم. كل هذا وأكثر في الساعة الجاية من اكسترا فايبس. خليكم معنا على هوا العربية 99.

0: حولوا مشترياتكم الصيفية إلى فرصة للفوز مع سكاي ووردز خلال مفاجآت صيف دبي حتى 30 من أغسطس. 500 محظوظ سيحصل كل منهم على 10,000 من أميال سكاي ووردز، أي ما مجموعه 5 ملايين ميل. كل ما عليكم فعله لفرصة الفوز هو إنفاق 200 درهم أو أكثر لدى أي من شركاء سكاي ووردز إيفري داي أو مراكز تسوق سكاي ووردز مايلز في دولة الإمارات. حملوا تطبيق سكاي ووردز إيفري داي اليوم. للمزيد زوروا mytss.ae.
1: هذا الصيف استعد عافيتك مع العلاج بالأكسجين المضغوط في مستشفى الزهراء. قد يساعد العلاج في دعم عملية الشفاء الطبيعية لحالات مثل القدم السكري والتعافي بعد الجراحة والإصابات الرياضية والحروق والجروح بطيئة الالتئام. عرض الصيف 10 جلسات ب8,000 درهم حتى نهاية سبتمبر. استشر طبيبك لمعرفة مدى ملائمة العلاج لحالتك. للحجز 04-378-6666.
2: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: Sanctum. بلا صورة.
1: أثبتت دولة الإمارات كفاءتها وفعاليتها في إدارة هذه الأزمات وأيضا لتقليل من التبعات لهذه التحديات والاستمرار في تحقيق النتائج وأيضا تحقيق الرؤية وطموحاتها. شفنا كيف مصانعنا لعبت دور كبير في وفرة بعض السلع في السوق المحلي بالإضافة لما تم الاستفادة منه، المرونة والانسيابية في تحويل العمليات من الخليج العربي إلى الموانين الموجودة في الساحل الشرقي إذا كان هي مواني الجيرة أو مواني خرفكان، ولله كان له دور كبير في ربطها في المواني اللي قاعدين نديرها في المنطقة. نتكلم عن المواني الموجودة في الهند، في باكستان، في الترمينالز الموجودة في جدة، في مصر، أيضا استخدام البنية التحتية إذا كانت هي البواخر الإماراتية في عملية ضمان وجود السلعة المحلية في السوق المحلي.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
2: ثاني زيود الإمارات تنجز 37 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة وتتفاوض مع 20 دولة. الكويت تدين الهجمات الإيرانية وتعلن تصدي دفاعاتها الجوية لصواريخ وطائرات مسيرة. إيبولا يودي بحياة 967 شخصا في الكونغو والأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
2: مجددا أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفار الزقر. أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية أن دولة الإمارات أنجزت حتى الآن 37 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، دخلت 18 منها حيز التنفيذ، فيما تواصل مفاوضاتها مع نحو 20 دولة جديدة.
1: الاتفاقيات تم الانتهاء منها 37 اتفاقية، دخلت حيز التنفيذ 18، هناك مجموعة بتدخل حيز التنفيذ خلال الشهرين لثلاثة شهور القادمة إن شاء الله. نتكلم على مجموعة أوراسيا، بيلاروس، روسيا، أرمينيا، إن شاء الله بتدخل حيز التنفيذ خلال الفترة الجاية. هناك أيضا إمكانية لدخول حيز التنفيذ الاتفاقية مع الفلبين قبل نهاية السنة، هذا بالتنسيق مع الحكومة الفلبينية. بالنسبة للمفاوضات، كندا على وشك الانتهاء منها، ميركسور متوقعين أن نتريا شوي بسبب الانتخابات في البرازيل أو نبدأ نرجع نفعل النقاش قبل نهاية السنة بداية السنة الجاية إن شاء الله. واصلين خطوات الأخيرة مع رواندا، مع غانا، مع زامبيا، وإن شاء الله بيكون خلصين خلال الفترة الجاية. بنغلاديش أيضا في تطور جيد في المفاوضات مع بيرو، الأمور ماشية بشكل جيد مع العديد من الدول. المفاوضات نوعا ما بطيئة، انتهينا من الجولة السابعة مع الاتحاد الأوروبي، أبطأ من المتوقع، ولكن الأمور ماشية مش بالسرعة اللي نتمناها وقاعدين نشوفها مثل ما هي في المفاوضات مع الدول الثانية.
2: وأكد معالي دكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية أن القطاع اللوجستي الإماراتي أثبت الكفاءة العالية خلال التحديات الجيوسياسية الأخيرة.
1: القطاع اللوجستي معانا قطاع متميز ويدار باحترافية. احنا شفنا الجهود كيف عملية التكامل اللي صارت مثل ما قلت لك بالقطاعات اللوجستية المختلفة، إذا كان المطارات، المواني، والقطاع النقل البري، ولكن أيضا إدارة الشركاتنا الوطنية الكبيرة اللي المواني بالتعاون مع والجمارك الشارجة في خرفكان كان لهم دور أيضا في السرعة في استيعاب الأعداد الكبيرة للحاويات وإدارتها، وأيضا الانسيابية والمرونة في تغيير القوانين، سهولة حركة الشاحنات من الدولة. شفنا الإعلان الأخير اللي كان من مواني دبي في عملية الربط السريع اللي بيكون مع المواني في الساحل الشرقي، أيضا التوسع في النقل البري من خلال تملك الشاحنات، أيضا إعلان مواني أبوظبي في رفع السعة الموجودة في النقل بينه وبين البصرة ومن هناك إلى تركيا إلى سوريا، وهذا مشروع بدينا فيه بشكل كبير السنة الماضية، ماشيين فيه بقوة وأيضا مستمرين فيها، ما منوقف، بنكمل لأنها تكون بدائل جيدة وأيضا كبوابة أو مخرج جديد وبديل للطرق اللي قاعدين نشوفها تتأثر في الأوضاع الجيوسياسية. إذا نتكلم عن المنطقة أو الدولة بشكل خاص، هناك خطة أيضا لعمليات التوسعة في المواني، هناك خطة لتوسعة أو تطوير النقل البري لقطار الاتحاد وضمان الاستيعاب السعة الكبيرة اللي نشوفها من الساحل الشرقي إلى الموانينا الرئيسية اللي لعب الدور أيضا في سد فجوة كبيرة لدول المنطقة خلال الأزمة أو خلال 40 يوم.
2: ونبقى في الشأن المحلي، حيث دعت بلدية دبي أفراد المجتمع إلى عدم ترك المركبات مهملة في الأماكن العامة خلال فترات السفر أو الغياب الطويل، خصوصا مع بدء الإجازة الصيفية والعطلات السنوية، مؤكدة أن الحفاظ على المظهر الحضاري للإمارة مسؤولية مشتركة تبدأ بالوعي وتترجم بالالتزام بالتعليمات. حول ذلك تحدث لمركز أخبار آرن حسين عباس مدير قسم النظافة التخصصية في بلدية دبي.
3: تؤمن بلدية دبي بأن الحفاظ على نظافة المدينة وجمالها مسؤولية مجتمعية مشتركة، وفي هذا الإطار تنفذ بلدية دبي برامج وحملات توعوية على مدار العام لتعزيز الالتزام بقانون النظافة العامة، ومن أبرزها حملة مركبتي تحت شعار مركبة نظيفة مدينة مستدامة. وانطلاقا من هذا المفهوم تدعو بلدية دبي جميع أفراد المجتمع إلى الالتزام بعدد من الإرشادات البسيطة، خاصة أثناء موسم العطلات، ومن أبرزها تنظيف المركبة بصورة دورية لمنع تراكم التربة والغبار عليها، استخدام غطاء مناسب، ركن المركبة في الأماكن المخصصة والآمنة، وتجنب تركها لفترات طويلة في الساحات المهجورة أو المناطق الرملية التي تؤدي إلى اتساخها وتشويه المظهر العام. عند السفر خارج الإمارة أو خارج الدولة لفترة طويلة ينصح بتكليف أحد أفراد الأسرة أو أحد الجيران بمتابعة حالة المركبة والاطمئنان عليها بشكل دوري، الاستفادة من خدمات الشركات المتخصصة التي تقدم برامج العناية بالمركبات مثل خدمات الغسيل الدوري والصيانة والمتابعة أثناء السفر.
0: شبكة ARN.
2: أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني. وفي السياق ذاته أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استمرار الهجمات الإيرانية العدوانية على أراضيها في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها ولسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها وانتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817. وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية أن مواصلة هذه الهجمات في الوقت الذي تمضي فيه الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة تشكل تقويضا ممنهجا لجهود خفض التصعيد، وتضرب بالإدارة بالإرادة الدولية الداعمة لهذا المسار عرض الحائط. وشددت على أن أمن دولة الكويت وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها لا يمكن المساس بها، وجددت التأكيد على احتفاظ دولة الكويت بحقها الأصيل والمشروع في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون سيادتها وحماية أمنها واستقرارها. وفي تطور متصل بالتصاعد في المنطقة، أعلن الجيش الأمريكي اليوم انتهاء أحدث جولة من الضربات على إيران. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن القوات الأمريكية استهدفت مراكز قيادة عسكرية وقدرات بحرية ومواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية. وعلى صعيد صحي دولي بعد الفاصل.
0: الأخبار من شبكة ARN.
2: إذن على صعيد صحي دولي، ارتفعت حصيلة وفيات فيروس إيبولا في الكونغو إلى 967 شخصا، فيما حذرت الأمم المتحدة من خطر انتشاره في مخيمات النازحين بشرق البلاد. وأظهرت بيانات معهد الصحة العامة في الكونغو ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة إلى 2423 حالة بعد تسجيل 79 إصابة جديدة في مقاطعتي تورو وكيفو الشمالية. وفي السياق، حذرت الأمم المتحدة من خطر انتشار الفيروس في مخيمات النازحين بشرق البلاد، مشيرة إلى تسجيل إصابات مؤكدة في 16 مخيما بإقليم توري الذي يضم أكثر من 270 ألف نازح. ودعا مكتب الأمم المتحدة للتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إلى تعزيز الدعم الدولي لمواجهة التفشي، مشيرا إلى عدم توفر لقاح أو علاج معتمد لسلالة بونديبوغيو المسببة للتفشي الحالي. إلى هنا مستمعينا الكرام، أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

0: اهلا وسهلا بالكل في الساعه الثانيه من اكسترا فايبز، معايا انا كريم مباشره على هوا العربيه 99. منورينا يا جماعه الخير. مين اللي مداوم اليوم؟ مين اللي عنده شغل كثير اليوم؟ مين اللي تعبان نفسيا اليوم؟ مين اللي ما له خلق اليوم؟ يا جماعة أنا أؤمن بحاجة اسمها بيرن أوت، وحاسس إن في أحد عندي هنا بيرند أوت.
1: هو ما عم بيحكي علي.
0: لا أبداً. أنا أتكلم عامة، واللي يحس بكلام يحس فيه. يعني صراحة شوفوا، في شيء مهم جداً اسمها إجازة. جداً مهم هذا الشيء، والواحد ما يحس بقيمة هذا الشيء، لأنه يكون في خضم العمل مش عارف هو قد إيش منضغط نفسيا. صح. أو تعبان جسديا، أو يعني خلاص تم امتصاصه من هبة قبل ما يطلع من الدوام.
1: شو يعني إجازة؟
0: طيب معنى تقريبا أنت إلى الآن هبة. هبة نعم. هبة I miss you هبة. ألين إلى الآن أنت مستمرة في العمل كم شهر، كم أسبوع، كم يوم؟
1: صار هلأ الشهر الجاي حيصيروا 4.
0: تونا ساد الدلع.
1: لا أنا مبسوطة هنا
0: 7 أشهر ورا بعض ترى. ها تعرفين اللي أنت تشكيله شيء يقول لك بس أنا أكثر وأكثر اللي هذا اللي لا يطاق. نعم حسيت أنا نفسي كذا الآن. 4 أشهر شو إحساسك فيها؟
1: صراحة لا الحمد لله يعني كتير مبسوطة وبحب الشغل هون. ممتاز. أحلى شيء فيه إنه دائما بتحس فيه بركة بالوقت يعني.
0: نعم.
1: لأنه نحن هيك الصبح من فيه وحياتنا صحية.
0: صحيح. جدا صحيح.
1: فلا هذا الشيء كثير منيح.
0: لا فعلا.
1: إيه بس الواحد يعني بيصير في عنده تراكمات بحياته.
0: نعم.
1: فبيحاول دائما انه يطلع شيء انه احسن ما عنده مشان ما يخلي هدول التراكمات تاثر عليه.
0: فعلا.
1: فانا بس هيك اوقات بشرد بالتفكير. انا مشكلتي انه عقلي يعني بيتحكم فيني اكثر ما انا اقدر اتحكم فيه.
0: يا سلام.
1: تعرف هدول الاوفر ثينك.
0: هذا الكلام ضرب في صميم على فكرة. بالفعل يعني احيانا عقلك يستقوى عليك.
1: صح.
0: شو بتسوي عشان تحلين هذه المشكله؟
1: بحس انه شوف يعني اكثر شيء بيساعدني مع انه رح يصدمك لما اتفرج على افلام. بحس حالي بفصل من الواقع.
0: نعم.
1: ايه يعني بندمج بالفيلم، بحس حالي خلص صرت بالفيلم، حتى بطفي الضوء وما بخلي حدا يفوت على الغرفه انه خلص هذا وقتي لحالي.
0: ممتاز. بيفصل
1: ما بدي افكر بشيء.
0: ممتاز هذا الشيء اللي تسويه. على فكره انا اللي اسويه قريب لك هو الجيمينج. نلعب خلاص نفصل فعلا، طفي تعمل شت داون المخك. شيء جدا مهم هذا انه يكون معك مهرب. يكون معك اكزت.
1: غير الاجازه.
0: غير الاجازه. الاجازه مهمه والبرن اوت هذا موضوع ثاني، بس الموضوع انه يكون عندك شيء تسويه عشان تطلع من المود اللي انت فيه. عشان تسكر مخك بما معنى.
1: تعرف شو كنت أعمل قبل؟ كان في عندي كتاب هو أوريدي مرسومة، الرسمة بيكون أبيض وأسود.
0: تلونينه؟
1: بلونه. بتعرف
0: والله الأسبوع اللي فات أنا والبنات الصغار قعدت ألون وقلت يا الله قديش هذا الشيء رهيب.
1: لازم أرجع.
0: لا وبعدين إذا اللون طلع من الحواف أعصب أو أجيب المساحة مسا. طيب شيء جدا مهم والله. وإخوان أبا أعرف أنا إيش هي الحاجات اللي أنتوا تعملونها عشان تفصلون، فخبروني على 404 وعلى تطبيق رن بلاي، وأيضا راح أعطيكم فصلة ولا أحلى وهي تذاكر لحمادة هلال ومسلم إن شاء الله في الساعة هذه، فتنورونا في الساعة الثانية من إكسترا فايبز. يلا حيهم.

0: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
1: انجز معاملتك وضاعف اموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس. تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن.
2: امتلك هذا الصيف سيارة SUV من جيتور دون ضريبة أو مع تمويل دون فائدة، إضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات إحدى الشركات مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
3: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
4: درجة الحرارة وصلت ل 37 درجة مئوية في دبي والشارقة.
5: اكتشف المعالم الفريدة وأشهى الأطباق في روما مع رحلاتنا المباشرة من الشارقة. احجز الآن على airarabia.com.

0: جتني رسالة في الصميم يا اخوان ما كنت اتوقعها. لما صباح الخير.
1: يا صباح الورد.
0: انا في حالة دينايل يا لما، كلامك هذا مش صح.
1: والله واضح جدا، يعني انا اول ما فتحت الراديو وانا طالعة من بيتي الساعة 7:30 اغنية ورا الثانية ورا الثانية، انت ما حكيت ولا كلمة.
0: حرام عليك يا لما، ظلمتيني، عفا عليك. وموضوع كاس العالم انت مو ملحقة، بس انت مو ملحقة موضوع كاس العالم، موضوع الكرت الاحمر والاصفر والسواليف والاشياء الحلوة اللي صارت كلها فاتتك.
1: فاتتني، لا قبل هيك فاتني كله.
0: عفا عليك، خلاص في الساعة الثانية ان شاء الله نعوضك. طيب ايش الحاجة اللي انت تسويها؟ قلتي لي paint by number، وشو ذا الشيء؟
1: هلا هاي الفترة من بعد كل اللي عم بيصير، يعني فنلقيت الاشي الوحيد اللي بيساعدني عشان ابعد عن الشاشات وابعد عن كل الاخبار، انه بس اشغل ايدي واركز باشياء صغيرة. فكانت البينت باي نمبر كانت صراحة الحل الامثل بالنسبة لإلي، بياخد مني وقت طويل، وصراحة بحس حالي يعني ساعتين ثلاثة بيمروا وانا قاعدة بلون، شيء فظيع.
0: paint by number، تعرفين انه هذا الشيء اول مرة اسمع عنه لما جوجل
1: دور عليه جوجل بيجيك هيك لوحة فاضية بس مرسومة يعني بالاسود والابيض ومحطوط ارقام على كل مكان، بحيث انه انت يعني بتطلع لوحة بتجنن في الاخر، يعني
0: يا نتيجة بالاثر كثيرة. هذا يسهل لك الرسم اساسا.
1: ايوه بتلوين
0: بالتلوين.
1: بس صراحة روعة بجنن.
0: او ماي جاد، معقد شكله يا لما.
1: ادمان.
0: معقد جدا.
1: معقد وادمان.
0: اجل انا كذا لازم اعرف انت ايش تسوين يا لما عشان تحبي الاشياء المعقدة هذه.
1: عشان بحب الاشياء المعقدة. انا طول عمري بحب هاي الاشياء اللي فيها.
0: شو بتشتغل؟
1: بحب الاشياء اللي فيها كرافتين.
0: شو شغلك طيب؟
1: انا بشتغل شغل مكتبي.
0: شغل مكتبي، اوكي جميل. جميل جميل جدا. الحمد لله. جميل جدا، نورتينا يا لما. اجل خليك على السمع في الساعه الثانيه عشان ما يفوتك شيء.
1: تمام، ولا يهمك، صباحك
0: كريم. الله يسعدك، اهلا وسهلا، نورتينا. طيب يا جماعه، جدا مهم انه يكون عندك شيء تسويه مثلا عشان تطلع من الضغوطات. انا قلت لكم احب الجيمينج، في هنا شخص يحب يتابع افلام ويطفي اللمبه عشان ما حد يزعجه، في ناس تحب تلعب كوره، في ناس تحب تطبخ، في ناس تحب ترسم. لكن جدا مهم، حتى الدراسات تشير ان انه وجود هوايه او نشاط تستمتع فيه يساعد على تقليل التوتر ويحسن المزاج. لا تكون من الناس اللي يقولوا أنا مضغوط أنا تعبان وما تسوي شيء عشان تساعد نفسك، ولو حتى أنك تفصل. يعني أضعف الإيمان تهرب من الواقع شوي على الأقل، لو عسى ممكن الضغط هذا في اللحظة هذه أنت قاعد تحس فيه، إذا طلعت منه ترجع تقول أنا ليه كنت زعلان وعادي الأمور تمشي. بس أنك تقعد في الدوامة هذه والشكاوي وال وال وال وال ما تسوي حاجة، that's just wrong.

قصة آيشو سبيد يا أخوان جدا جدا ملهمة. هذا الولد اللي بدأ كستريمر من غرفة صغيرة وصل إلى نهائي كأس العالم, عمل أغنية رهيبة طلعت فوق 200 مليون مشاهدة. هذا هو مو مغني ولا له في الفن, بس عشق الكريستيانو وكرة القدم وصله لمكان جدا بعيد. تعالوا نشوف حياته من بدايته. المحطة الأولى, البداية البسيطة اللي كان فيها هذا الولد دارن واتكنز. أنا متأكد أن أول مرة تسمعون اسمه سبيد, اسمه دارن واتكنز. ليتني ما عرفت اسمك. اتولد تاريخ 21 يناير 2005, صغير يا حليلة, مدينة اسمها سنسناتي بولاية أوهايو الأمريكية, وكانوا يسمونه سبيدي لأنه معروف من صغره بأنه رياضي ومرة سريع, كان أسرع واحد في الصف كله. سنة 2016 هو لسه صغير فتح قناة على اليوتيوب وبدأ ينزل فيديوهات بسيطة عن الألعاب. المحطة الثانية, الانفجار اللي صار فجأة. أتذكر كان يلعب ألعاب باسكتبول وNBA وهالسواليف, لكن اللحظة اللي فعلا كانت مصرية يوم عمل حركة كريستيانو اللي هي شي, بس عملها بطريقة غريبة صراحة. كان يقول سيوي, واحد سأله قال له أنت مين تشجع في كرة القدم؟ قال له كريستا رونالدو. ومن هنا المجتمع الانترنت كله بدأ يطلع ميمز ويضحك على أنه أساس أنه الأمريكان ما يتابعوا كورة وما يعرفون شيء. بس سبيد أخذ هذا الموضوع لناحيته, بدأ يلعب فيفا لأول مرة ويقعد يقول أسماء اللعيبة بشكل مضحك جدا ولا له في الأعلام ولا أي شيء. هو كان يعمل كاركتر, يعني واضح أنه قاعد يعمل كاركتر وضبط مع الناس الكاركتر حقه. المحطة الثالثة اللي صار معه كستريمر, يسافر إلى كل أنحاء العالم والناس كلها تحبه ويعبر عن شعوره وعن محبته لكريستيانو رونالدو, إلين ما وصلنا إلى نهائي كأس العالم. مع أنه في كأس العالم هو كان يعمل ستريمينج أكثر من لحظة كانت تصير معاه مواقف مزعجة شوي, لكن جدا جدا حبيت أنه هذا الولد صغير لكن والله عاقل بشكل كبير جدا, ما يدخل في مناوفشات, دائما يكلم الشات يقول لهم شات معلي ركزوا معايا هنا. فعلا عنده وعي حلو ويعرف أنه تأثيره قوي, إذا قال كلمة غلط أو سوى شيء غلط ممكن كثير من الناس يأخذونه, خصوصا أنك فئة تينيجرز كبيرة قاعدين يتابعونه إذا ما كانوا أطفال. لما شفناه في حفل الختام لكأس العالم غنى أغنيته World Cup وانبسطنا جدا صراحة. كل التعليقات في الانترنت تقول خلينا الشخص الصح مشهور. هذه بداية بسيطة لآيشو سبيد اللي وصل فيها إلى وين نهائي كأس العالم.

0: الصفقات. إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للحادي والعشرين من يوليو. استفيدوا من خصم بنسبة 50% على جميع القطع لدى كولت سبرينغ، بما في ذلك الأحذية والإكسسوارات النسائية حصريا في مول الإمارات وليوم واحد فقط. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ae.
1: هذا الصيف استعد عافيتك مع العلاج بالأكسجين المضغوط في مستشفى الزهراء. قد يساعد العلاج في دعم عملية الشفاء الطبيعية لحالات مثل القدم السكري والتعافي بعد الجراحة والإصابات الرياضية والحروق والجروح بطيئة الالتئام. عرض الصيف 10 جلسات ب8,000 درهم حتى نهاية سبتمبر. استشر طبيبك لمعرفة مدى ملائمة العلاج لحالتك. للحجز 04-378-6666.
2: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت ل 38 دقيقة.
3: خلي فلوسك وفلوس عيلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر اصرف واستثمر بذكاء أكتر. بدك تعرف أكتر زور الموقع ويو.io.

يسعد لي صباحكم كلكم مستمعين الغاليين، عنا لكم تذكرتين ولا أحلى لتستمتعون بحمادة هلال ومسلم ويحيى علاء في أمسية موسيقية مميزة ليالي الصيف في دبي، ولا أحلى تاريخ 26 يوليو في وورلد تريد سنتر. مين يبي يحضر يقول أنا يا إخوان. طبعا هذا الحفل الرائع من تنظيم ناي برودكشن ودي اكس بي لايف، وأكيد برعاية إعلامية من العربية 99. أبيكم تركزون معايا، ترسلون لي وضعكم، حالتكم، إحساسكم الآن بأغنية من أغاني أي من الفنانين اللي راح يكونون معنا، حمادة هلال، مسلم، ولا يحيى علاء. وراح أبدأ أنا أول واحد وأعطيكم أول أغنية راح أشغلها الحين. ابعتوا لي على 404 على تطبيق يارن بلاي أي من الأغنيات اللي تحبونها لهذول الفنانين تمثل حالتكم حاليا، وأبدأ أنا معكم ونقول بسم الله كلكم تعرفونها.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

كذا نكون خلصنا الساعة الثانية من اكسترا فايبس. في الساعة الجاية ان شاء الله راح نعرف مين الفايز معنا بتذكرتين لحضور حمادة هلال ومسلم، وايضا راح نشوف لستة اكثر دول عربية سعادة في العالم. مين تتوقعون في المركز الاول؟

ذكريات عائلية لا تنسى في منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة في رأس الخيمة. استمتعوا بشاطئ خاص على مياه الخليج بينما يستمتع الصغار بالمرح في نادي الأطفال، ومن أطول مسبح في الإمارات الشمالية إلى ملعب جولف عالمي. تنتظركم تجربة استرخاء في سبا وإقامة فاخرة في فيلات بمسابحها الخاصة. اكتشفوا باقات أول إن سكيب واستمتعوا بإجازة صممت بعناية. منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة رأس الخيمة. للحجز 07 209 6000.

0: صمت بلا صورة.
1: أثبتت دولة الإمارات كفاءتها وفعاليتها في إدارة هذه الأزمات وأيضا لتقليل من التبعات لهذه التحديات والاستمرار في تحقيق النتائج وأيضا تحقيق الرؤية وطموحاتها. شفنا كيف مصانعنا لعبت دور كبير في وفرة بعض السلع في السوق المحلي بالإضافة لما تم الاستفادة منه، المرونة والانسيابية في تحويل العمليات من الخليج العربي إلى الموانين الموجودة في الساحل الشرقي إذا كان هي مواني الجيرة أو مواني خرفكان، ولله كان له دور كبير في ربطها في المواني اللي قاعدين نديرها في المنطقة. نتكلم عن المواني الموجودة في الهند، في باكستان، في الترمينالز الموجودة في جدة، في مصر، أيضا استخدام البنية التحتية إذا كانت هي البواخر الإماراتية في عملية ضمان وجود السلعة المحلية في السوق المحلي.
0: صوت بلا صورة. أوجز الأنباء من شبكة ARN.
2: طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استمرار الهجمات الإيرانية العدوانية على أراضيها في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها ولسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها وانتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني. أعلن الجيش الأمريكي اليوم انتهاء أحدث جولة من الضربات على إيران. يلتقي الرئيس اللبناني جوزيف عون بنظيره الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء في واشنطن في وقت تتصاعد الضغوط الأمريكية على لبنان لنزع سلاح حزب الله. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أجرى محادثة جيدة جدا مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بينهام، مضيفا أنه سيلتقي به في المستقبل القريب. أسفرت ضربة مسيرة أوكرانية أصابت حافلة في منطقة بلغراد الحدودية في روسيا عن مقتل 5 أشخاص بالأمس وفق السلطات، فيما أعلنت كييف سقوط 8 قتلى على الأقل بضربات روسية على مدن أوكرانية عدة. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. أجمل الأغاني العربية.

0: فعلا الأغنية اللي توقعتيها أنت خليني هي أكثر أغنية قاعدة تمثل حال اللي حابين يحضرون حمادة هلال ومسلم. زي ما خبرناكم في الساعة اللي راحت يا إخوان لازم تبعتولنا على 404 وعلى تطبيق ARN Play إيش هي أكثر أغنية تمثلكم من حمادة هلال ولا مسلم مع اسماكم الثنائية طبعا. وأكثر أغنية قاعدة ترسل هي
1: أنا لمست الو
0: اعطيني يا غدا
1: هات الفلوس.
0: طيب في احد شوي زعلني دايما دموع ليش يا سيف ليش
1: كمان هاي كمان هاي صراحه
0: دايما دموع لا لا لا سيف لا نبي نفرفش شوي. اوكي ممكن حالتك حاليا بس قل لي ليش اقنعني ليش اقنعني ليش يا سيف. طيب يا جماعة اللي حاب يحضر لي حمادة هلال ومسلم يبعت لنا على 404 على تطبيق ARN Play الاغنية اللي تمثل اكثر شيء للفنانين هذولي مع اسمائك الثنائية وان شاء الله تفوز معنا بتذكرتين خلال الساعة الثالثة والاخيرة من Extra Vibes. في هذه الساعة راح نشوف مع بعض ايش هي اكثر دول عربية سعادة في العالم. ها دولة لين المستقلة ولا ايش حسيت اشرت على نفسها

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end، دائما في أكثر.

0: جو الليستات، جو يوم اتعرف على احصائيات. فتعالوا مع بعض نعرف اكثر 10 دول سعادة في العالم بالنسبة لدول عربية. نبدأ من المركز العاشر. ها تكك عسيلين، مين تعتقدين؟
1: هلا مو اعتقد، انا متأكدة من هذا الشيء، انه دولة الامارات هي اسعد
0: بلد. دولة الامارات هي اسعد دولة عربية في العالم؟
1: صح،
0: متأكدة انت من كلامك؟
1: بالعالم؟
0: اي دولة عربية، كدولة عربية
1: اي اكيد
0: رقم واحد. بالراحة عليك، انت عايش في اسعد دولة عربية في العالم، وهي المركز 21 عالميا. ليش؟ دقيقة، انا عندي سؤال، المفروض يكون اعلى من كذا. ايش هي اكثر 20 دولة عربية؟ اكيد الاسكندنافيين دائما يحطون في المراكز الاولى، بس اعتقد المفروض انها تكون اعلى من كذا بكثير. مظلومين في اللستة هذه، بس عربيا رقم واحد، وهي 21 عالميا. رقم 10 المغرب. اخواننا في المغرب كيفاش؟ لا بس انت رقم 112 عالميا و10 عربيا. حلوين. الرقم 9، الرقم 9 العراق، 101 عالميا. الرقم 8 الجزائر، 84 عالميا. ليبيا 79 عالميا. البحرين 59 عالميا. سلطنة عمان 52 عالميا. السعودية 32 عالميا. واتفاجأت من هذه صراحة، الكويت بعد الإمارات على طول هي الثانية عالميا. عاد ما تقدرين تقولين غشمرة الكويتيين والطقطقة والذبات اللي على طول تجي ورا بعض، هذا جاي من مكان يعبر عن السعادة، عبر انه مرتاح نفسيا. على طول يرميلك واحدة كذا وانت مش صاحي، يرميلك ذبة ولا أحلى. أحلى ذبة كويتية سمعتها تقريبا، كان في دخل واحد كويتي على محل يصور سناب، ومحل ساعات غالية فراح على ساعة سعرها مدري كان فوق 100,000 دولار حاجة زي كذا. قال ليه؟ شنو يا معود؟ ساعة استجابة؟ والله عجبتني، والله ضحكني، والله حلوة.

0: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com. يمكنكم اليوم تحقيق أمنيتكم بمنزل الأحلام بأقل تكلفة بفضل تخفيضات عطلة نهاية الأسبوع للمفروشات من 24 حتى 26 من يوليو. تسوقوا واستفيدوا من عروض حصرية مذهلة خلال تخفيضات صيف دبي الكبرى، ومن صفقات رائعة على قطع الأثاث والديكور والأجهزة المنزلية والمفروشات ومستلزمات المطبخ والحديقة والكثير غيرها. إنه الوقت المثالي لتجديد منزلكم وإعادة تصميمه وتغييره بالكامل. للمزيد زوروا mydss.ae.
1: عندك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع عشان تبدأ. مع راكز تقدر الآن تحصل على رخصتك التجارية ابتداء من 6000 درهم بس خلال 5 دقائق. انضم إلى آلاف الشركات اللي اختارت راكز كبوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر rakiz.com/radio.
2: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: درجة الحرارة وصلت ل 39 درجة مئوية في دبي والشارقة.
3: اكتشف المعالم الفريدة وأشهى الأطباق في روما مع رحلاتنا المباشرة من الشارقة. احجز الآن على airarabia.com.

0: كنت قاعد أشوف بوست على الإنستغرام ودخلت ولقيت لك خناقة كبيرة جدا في التعليقات. الموضوع يتكلم عن أنه أنت كموظف لازم تفصل تماما عن شغلك وحياتك الشخصية، بما معنى أنه كان يقول 8 ساعات أنا في الدوام أحس نفسي كأني ممثل، وأنه المدير حقي مخرج، وأنه قاعدين نسوي سيناريو هنا، قاعدين نمثل مع بعض، خلاص أول ما أطلع خلص الفيلم. طبعا اللي في التعليقات قال له هذا كلام تنظيري وانت قاعد تسوي لنا مثالية زيادة على اللزوم وما ينفع هذا الكلام، يعني انت حرفيا انت نفس الشخص اللي طلع من الدوام، فأكيد إذا شيء ضرك أو صارت سالفة راح تروح البيت والموضوع هذا معك. في واحد تحت قال أنا عندي انفصام شخصية أموري طيبة لا تقلق. فالموضوع أنه هل أنت من النوع اللي فعلا يقدر يفصل ما بين الشغل ما بين الحياة ولا لا؟ نبدأ معك يا لين، انت التست سبجكت حقي في الاستديو.
1: لا انا ما بعرف ليش حاسته اليوم كثير عم بلطش.
0: لا لا لا لا والله بالعكس، لا انا الموضوع هذا جاني من البوست بس.
1: لا انا بفصل، انا
0: تفصلي ما بين الدوام،
1: لانه بتعرف شو دائما في شغله مره قريتها، كنت زمان ما افصل على فكره، خلص انا متضايقه بروح متضايقه وخليهم اقرفهم للناس اللي معي. بس قريت شغلة إن الزلمة، يعني مثلا أنت ككريم أنت ما بتعرف شو صاير معي، فهمت كيف؟
0: نعم.
1: يعني أنت مانك مجبور أنت تعرف، ضلك تفكر إنه شو بالين لحتى هي هيك نفسيتها، فهمت كيف؟ يعني أنت ما عشت معي باللحظة فشو ذنبك؟
0: صح.
1: فهمت علي؟ فلا بجي بشخصية حلوة وعم بضحك وعم بنشر التفاؤل والسعادة أحسن من ما انشر شيء مو حلو، فهمت كيف؟
0: حلو، بس العكس أنا بعرف، إذا تطلعين من الدوام وأنت متضايقة تروحين البيت، هل تقدرين تفصلين فعلا أنه خلاص انتهى الدوام يلا الآن أنا أرجع طبيعي جدا في البيت ولا كأنه في شيء؟
1: لو العكس
0: ولا لا؟
1: لا. لو أنه متضايقت بالدوام
0: من الدوام
1: لا ما بقدر، بالعكس بضل طول اليوم بالبيت آدم، وليش يا ربي ليش؟
0: صعب الموضوع لأنه فعلا يوم قريت تعليق هذا الشخص اللي قال بلاش مثالية زيادة على اللزوم، صعب أنه الواحد فعلا أنه يطلع من الدوام ويطلع على البيت طبيعي جدا على أساس أنه ما صار شيء. فهذا هو سؤال يعني للساعة هذه، أنتوا أي نوع يا إخوان؟ هل فعلا أنت من النوع اللي يقدر يطلع من الدوام طاز يا شيخ ما صار شيء، ولا تشيله معك للبيت ولو حتى انك in denial، حالة نكران انك تقول ما في شيء وفعلا في شيء؟ خبروني بالله على 404 او على تطبيق ARN Play، نبي نشوف اي نوع انتو.

0: يا اخوان رشا رزق، رشا رزق، الذكريات، الحب، ال ال ال ال الشعور هذا اللي يجيك اللي مش طبيعي، اللي انت كذا انت قاعد قدام التلفزيون تستنى مسلسلك المفضل. قناص على فكرة ايام سبيستون راح نعيش هذه اللحظات مرة ثانية مع رشا رزق. وين في بيت ذا هيت يا اخوان؟ يا سلام، راح نستمتع مع بعض في بيت ذا هيت. مين اللي ما راح بيت ذا هيت؟ مين اللي فايته احلى حفلات في الصيف حاليا في بيت ذا هيت يا اخوان؟ الاسبوع اللي فات ديستينكت، اللي قبله مين كان موجود؟ تغطيه خاصه ملين
1: كايروكي.
0: كايروكي يا سلام. والان راح نبداها ايضا مع رشا رزق، تاريخ الاول من اغسطس في الموسم الخامس من بيت ذا هيت. تقدرون تلقون التذاكر على بلاتينم ليست. نوجه تحية كبيرة أيضا للمنظمين سبوتلايت لايف انترتينمنت، على رأسهم ماهر، تحية كبيرة على التنظيم الرائع اللي صاير. وأيضا راح أشوفكم إن شاء الله هناك. أنا كنت مجز يا أخوان فما قدرت أحضر الحفلات اللي فاتت.
1: الله رخ عليك.
0: أنا عارف
1: هو بيت ذا هيت لحاله جو جو جو.
0: ليش فعلا ألعاب، أكل، جوائز، حفلة، كل شيء موجود. فيا جماعة من الآن احجزوا تذاكركم للرشا رزق. خلونا نغني مع بعض في الأول من أغسطس في الموسم الخامس من بيت ذا هيت. تلقون التذاكر على platinumlist.com.

ناي برودكشن دي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية بتجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 8 أغسطس على مسرح قاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

0: تعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. لا تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف في دبي. الراعي الإعلامي العربية 99. بريس وان بليز.
1: أنا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الـ AI. Welcome to the
0: future. أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: بتلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: مسافر؟ لا تحمل هم تصريف العملات. مع بطاقة الأنصاري للصرافة ترافل كارد من فيزا يمكنك شحنها ب 37 عملة مثل الدولار واليورو والجنيه الاسترليني واستخدامها حول العالم بكل سهولة كما لو كنت تنفق في الإمارات. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
3: الساعة في استديوهات العربية 99 وصلت ل 39 دقيقة.
4: خلي فلوسك وفلوس عيلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر اصرف واستثمر بذكاء أكتر. بدك تعرف أكتر زور الموقع wio.io.
3: الفرصة الأخيرة للفوز بتذكرتين لحضور حمادة هلال ومسلم. خبروني إيش هي أكثر أغنية تمثل حالكم الآن على 404 أو على تطبيق يارين بلاي مع أسماءكم الثنائية وراح نعلن الفائز قريبا جداً.

شكرا لكل من يشارك معنا ويرسل على 404 وعلى تطبيق ارن بلاي. ديانا، سارة، وليد، مريان، سيف، مالك، ايضا معنا احمد ابو يوسف. كل من قاعد يشارك اغانيه المفضله، يا ترى مين راح يفوز منكم بتذكرتين لحضور حفل حماده هلال ومسلم؟ طبعا المسابقه هذه مستمره معنا الاسبوع كله، فاذا ما فزت اليوم عزيزي المستمع عندك بكره وبعده وبعده وبعده، فدائما خليكم معنا على السمع في اكسترا فايبس من 7 لين 10 الصبح. والان جاء الوقت نعرف مين هو اللي فاز. يا ترى الكمبيوتر راح يختار مين؟ ألف مبروك لمالك، فزت معنا بتذكرتين لحضور حفل حمادة هلال ومسلم. هارد لك لكم من اسمع، زي ما قلت لكم دائما المسابقات والمفاجآت ما تخلص مع العربية 99. بكرة مكمل معاكم نفس الوقت إن شاء الله من 7 صباحا لين 10. راح أسلم الدفة الآن إلى زميلتي ياسمين في إنرزي من 2 إلى 5 مساء، وبعدها على طول فري واي مع مين وإلا يا إخوان. دائما معاكم العربية 99 على السمع، فحياكم دائما وأبدا. كذا نكون وصلنا لنهاية إكسترا فايبز لليوم، نشوفكم على خير، مع السلامة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: عملة واحدة لا تكفي مسافرا مثلك. بطاقة الأنصار للصرافة ترافل كارد من فيزا، أكبر بطاقة متعددة العملات في الإمارات ب37 عملة، وسعر صرف تثبته بنفسك لتنفق في كل وجهة حول العالم وكأنك في الإمارات. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصار للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
1: أمي، شو كلمة مرور الواي فاي؟
2: ممكن أخذ قطعة؟
3: ليش الكل يصرف على الماتشة؟ وليش بحد يابلي؟
4: العوائل تتشارك كل شيء، الثلاجة، الواي فاي وحتى الماتشة، ليش ما تشاركون البنك بعد؟ تعرفوا على ويو للعائلة، أول حساب عائلي مشترك في الإمارات. ادخروا وصرفوا وتابعوا ونموا فلوسكم مع بعض في تطبيق ويو للأفراد. البنك صار جزء من العائلة. اكتشفوا المزيد عبر wio.io/family. ويو، بنك خاضع لإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية. هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: Sultan بلا صورة.
1: أثبتت دولة الإمارات كفاءتها وفعاليتها في إدارة هذه الأزمات وأيضا لتقليل من التبعات لهذه التحديات والاستمرار في تحقيق النتائج وأيضا تحقيق الرؤية وطموحاتها. شفنا كيف مصانعنا لعبت دور كبير في وفرة بعض السلع في السوق المحلي بالإضافة لما تم الاستفادة منه، المرونة والانسيابية في تحويل العمليات من الخليج العربي إلى الموانين الموجودة في الساحل الشرقي إذا كان هي مواني الجيرة أو مواني خرفكان، وإلا كان لها دور كبير في ربطها في المواني اللي نديرها في المنطقة. نتكلم المواني الموجودة في الهند، في باكستان، في الترمينالز الموجودة في جدة، في مصر، أيضا استخدام البنية التحتية إذا كانت هي البواخر الإماراتية في عملية ضمان وجود السلعة المحلية في السوق المحلي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
2: موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع الهند في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية التي تسببت بها الأمطار الغزيرة والتي أسفرت عن وفاة وإصابة العشرات من الأشخاص وألحقت أضرارا جسيمة. أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استمرار الهجمات الإيرانية العدوانية على أراضيها في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها ولسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها وانتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817. أعلن الجيش الأمريكي اليوم انتهاء أحدث جولة من الضربات على إيران. يلتقي الرئيس اللبناني جوزيف عون بنظيره الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء في واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أجرى محادثة جيدة جدا مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنهام، مضيفا أنه سيلتقي به في المستقبل القريب. أسفرت ضربة بمسيرة أوكرانية أصابت حافلة في منطقة بلغراد الحدودية في روسيا عن مقتل 5 أشخاص بالأمس وفق السلطات، فيما أعلنت كييف سقوط 8 قتلى على الأقل بضربات روسية على مدن أوكرانية عدة. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجأة صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط. من 13 من يوليو حتى 2 من أغسطس احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.

0: أي فايب أنت؟ بتحب الطرب أو الراب؟ ولا بتحب الأجواء اللي كلها حماس؟ ليش تحتار؟ إذا فينك تاخدهم كلهم، ناي برودكشن ودي إكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة 26 يوليو حمادة هلال.
1: خليك دايما معايا، نور أرضي وسمايا.
0: مسلم،
2: طب أقول لك ما في الساحة هي الفيتامين.
0: يحيى علاء،
3: حبيبي عامل إيه؟ قولي ليه مكشر ليه؟ مين ده؟
0: لايف في دبي وول تريد سنتر من تنظيم ناي برودكشن وبرعاية العربية 99. حجزوا تذاكركم من بلاتينوم ليست واختاروا مكانكم من هلأ، لأن الفايب رح يكون نار.

0: أصبحت تجربة التسوق لشراء الأزياء ومستحضرات التجميل ومستلزمات المنزل من ماركس أند سبنسر أفضل من أي وقت مضى بفضل تطبيق MNS الجديد، فهو يوفر طريقة أذكى وأسهل للتسوق في أي وقت ومن أي مكان. استمتع بتشكيلة واسعة من المنتجات وعروض حصرية عبر الإنترنت عند تحميل تطبيق MNS من أب ستور وجوجل بلاي، واحصل أيضا على خصم 10% على طلبك الأول عبر التطبيق. تطبيق MNS، طريقة أفضل للتسوق.
1: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: عيوني.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
2: امتلك هذا الصيف سيارة SUV من جيتور دون ضريبة أو مع تمويل دون فائدة، إضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات إحدى الشركات مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: صمت بلا صورة.
1: أثبتت دولة الإمارات كفاءتها وفعاليتها في إدارة هذه الأزمات وأيضا لتقليل من التبعات لهذه التحديات والاستمرار في تحقيق النتائج وأيضا تحقيق الرؤية وطموحاتها. شفنا كيف مصانعنا لعبت دور كبير في وفرة بعض السلع في السوق المحلي بالإضافة لما تم الاستفادة منه، المرونة والانسيابية في تحويل العمليات من الخليج العربي إلى الموانين الموجودة في الساحل الشرقي إذا كان هي مواني الجيرة أو مواني خرفكان، وإلا كان لها دور كبير في ربطها في المواني اللي ياسين ديرها في المنطقة. نتكلم عن المواني الموجودة في الهند، في باكستان، في الترمينالز الموجودة في جدة، في مصر، أيضا استخدام البنية التحتية إذا كانت هي البواخر الإماراتية في عملية ضمان وجود السلعة المحلية في السوق المحلي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
2: موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع الهند في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية التي تسببت بها الأمطار الغزيرة والتي أسفرت عن وفاة وإصابة العشرات من الأشخاص وألحقت أضرارا جسيمة. أعلنت أدنوك عن تسريع تنفيذ استراتيجيتها المتكاملة للنمو في مجال الغاز عبر اتخاذ قرار الاستثمار النهائي في مشروع تطوير الغطاء الغازي لحق الأم الشيف في أبو ظبي بقيمة 22.6 مليار درهم، وذلك بالتعاون مع شركائها الدوليين في المشروع وهم توتال الطاقات وإيني وشركة النفط الوطنية الصينية CNPC. أعلن الجيش الأمريكي انتهاء أحدث جولة من الضربات على إيران. يلتقي الرئيس اللبناني جوزيف عون بنظيره الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء في واشنطن. أسفرت ضربة بمسيرة أوكرانية أصابت حافلة في منطقة بيلغرود الحدودية في روسيا عن مقتل 5 أشخاص بالأمس وفق السلطات، فيما أعلنت كييف سقوط 8 قتلى على الأقل بضربات روسية على مدن أوكرانية عدة. قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم أن وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هوي ونظيرها الروسي سيرجي لافروف عقدا حوارهما الاستراتيجي الثالث في موسكو بالأمس في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN العربية.

هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: بودكاست استيكانا.
1: بودكاست استيكانا.
2: الدكتور عادل سجواني.
3: صورة النمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
2: الإعلامي محمد الحمادي.
4: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايد، هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايد.
2: سعادة ناعم الشرهان.
5: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لأمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة ناعمة أكثر من أي شيء ثاني.
2: ياسر القرقاوي.
6: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
2: الدكتور سليمان الهتلان.
7: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لازم من النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن تكون متجدد.
2: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
8: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، شعبية جبارة بعد بين مكيسوين، ولكن هو سلاح ذو حدين، يخلق لك أعداء.
2: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
9: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم لجميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار، أو نأخذ الموضوع أنه والله هاي خدمة بمقابل.
2: الدكتور مهند الوادية.
11: في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي بتقول Fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استيكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استيكانة.

0: اسبانيا.
1: امتلك هذا الصيف سيارة SUV من جيتور دون الضريبة أو مع تمويل دون فائدة، إضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات إحدى الشركات مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae، تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية بتجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 8 أغسطس على مسرح قاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

يؤدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. لا تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف في دبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: sound design.
1: Press one please.
2: انا طالع على فلور زي.
1: فلور زي؟ ليش شوفي بفلور زي؟
2: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
3: ويلكم تو ذا فيوتشر.
1: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
2: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه انرجي.

0: برنامج واحد
1: انرجي انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: Sanctum. بلا صورة.
1: أثبتت دولة الإمارات كفاءتها وفعاليتها في إدارة هذه الأزمات وأيضا لتقليل من التبعات لهذه التحديات والاستمرار في تحقيق النتائج وأيضا تحقيق الرؤية وطموحاتها. شفنا كيف مصانعنا لعبت دور كبير في وفرة بعض السلع في السوق المحلي بالإضافة لما تم الاستفادة منه، المرونة والانسيابية في تحويل العمليات من الخليج العربي إلى الموانين الموجودة في الساحل الشرقي إذا كان هي مواني الفجيرة أو مواني خرفكان، ولله كان له دور كبير في ربطها في المواني اللي ياسين ديرها في المنطقة. نتكلم عن المواني الموجودة في الهند، في باكستان، في الترمينالز الموجودة في جدة، في مصر، أيضا استخدام البنية التحتية إذا كانت هي البواخر الإماراتية في عملية ضمان وجود السلعة المحلية في السوق المحلي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
2: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع الهند في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية التي تسببت بها الأمطار الغزيرة والتي أسفرت عن وفاة وإصابة العشرات من الأشخاص وألحقت أضرارا جسيمة. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت هذه الليلة 3 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية دخلت المجال الجوي الأردني واستهدفت أراضي المملكة، مؤكدة عدم وقوع إصابات أو أضرار مادية. يلتقي الرئيس اللبناني جوزيف عون بنظيره الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء في واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أجرى محادثة جيدة جدا مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنهام، مضيفا أنه سيلتقي به في المستقبل القريب. أسفرت ضربة بمسيرة أوكرانية أصابت حافلة في منطقة بيلغرود الحدودية في روسيا عن مقتل 5 أشخاص وفق السلطات، فيما أعلنت كييف سقوط 8 قتلى على الأقل بضربات روسية على مدن أوكرانية عدة. أعلنت حكومة غيانا انتشال 27 جثة من عبارة انقلبت قبالة سواحل البلاد مطلع الأسبوع الجاري، بينما لا يزال 83 شخصا في عداد المفقودين من إجمالي 179 راكبا كانوا على متنها، فيما تم إنقاذ 69 آخرين. ارتفعت حصيلة وفيات فيروس إيبولا في الكونغو إلى 967 شخصا فيما حذرت الأمم المتحدة من خطر انتشاره في مخيمات النازحين بشرق البلاد. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN العربية 99.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: وأكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إلى برامجنا على العربية 99.
1: أي فايب أنت؟ بتحب الطرب أو الراب؟ ولا بتحب الأجواء اللي كلها حماس؟ ليش تحتار؟ إذا فينك تاخدهم كلهم، ناي برودكشن ودي إكس بي لايف بيقدمولكن ليلة 26 يوليو حمادة هلال.
2: خليك دايما معايا، نور أرضي وسمايا.
1: مسلم،
3: بقول لك ما في الساحة هي الفيتامين.
1: يحيى علاء،
4: حبيبي عامل إيه؟ قولي ليه مكشر ليه؟ مين ده؟
1: لايف في دبي وول تريد سنتر من تنظيم ناي برودكشن وبرعاية العربية 99. حجزوا تذاكركم من بلاتينوم ليست واختاروا مكانكم من هلأ لأن الفايب رح يكون نار.
5: أصبحت تجربة التسوق لشراء الأزياء ومستحضرات التجميل ومستلزمات المنزل من ماركس أند سبنسر أفضل من أي وقت مضى بفضل تطبيق MNS الجديد، فهو يوفر طريقة أذكى وأسهل للتسوق في أي وقت ومن أي مكان. استمتع بتشكيلة واسعة من المنتجات وعروض حصرية عبر الإنترنت عند تحميل تطبيق MNS من أب ستور وجوجل بلاي، واحصل أيضا على خصم 10% على طلبك الأول عبر التطبيق. تطبيق MNS، طريقة أفضل للتسوق.
6: إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للثاني والعشرين من يوليو. احصلوا على خصم يصل حتى 90% على الملابس النسائية العربية التقليدية بما في ذلك العباءات والحجابات والأوشحة لدى متجر حنايم حصريا في سيتي سنتر مردف من العاشرة صباحا حتى نفاذ الكمية. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ae.
7: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

والتواصل مع الأصدقاء، العائلة أو المجموعات عبر مكالمات فيديو وصوت فائقة الوضوح مجاناً لجميع أنحاء العالم، والتي تأتي مع العديد من المزايا والفلاتر الرائعة. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

0: أصبحت تجربة التسوق لشراء الأزياء ومستحضرات التجميل ومستلزمات المنزل من ماركس أند سبنسر أفضل من أي وقت مضى بفضل تطبيق MNS الجديد، فهو يوفر طريقة أذكى وأسهل للتسوق في أي وقت ومن أي مكان. استمتع بتشكيلة واسعة من المنتجات وعروض حصرية عبر الإنترنت عند تحميل تطبيق MNS من أب ستور وجوجل بلاي، واحصل أيضا على خصم 10% على طلبك الأول عبر التطبيق. تطبيق MNS، طريقة أفضل للتسوق.
1: حولوا مشترياتكم الصيفية إلى فرصة للفوز مع سكاي ووردز خلال مفاجآت صيف دبي حتى 30 من أغسطس. 500 محظوظ سيحصل كل منهم على 10,000 من أميال سكاي ووردز، أي ما مجموعه 5,000,000 ميل. كل ما عليكم فعله لفرصة الفوز هو إنفاق 200 درهم أو أكثر لدى أي من شركاء سكاي ووردز إيفري داي أو مراكز تسوق سكاي ووردز مايلز في دولة الإمارات. حملوا تطبيق سكاي ووردز إيفري داي اليوم. للمزيد زوروا mytss.ae.
2: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6,000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.

0: صمت بلا صورة.
1: أثبتت دولة الإمارات كفاءتها وفعاليتها في إدارة هذه الأزمات وأيضا لتقليل من التبعات لهذه التحديات والاستمرار في تحقيق النتائج وأيضا تحقيق الرؤية وطموحاتها. شفنا كيف مصانعنا لعبت دور كبير في وفرة بعض السلع في السوق المحلي بالإضافة لما تم الاستفادة منه، المرونة والانسيابية في تحويل العمليات من الخليج العربي إلى الموانين الموجودة في الساحل الشرقي، إذا كان هي مواني الجيرة أو مواني خرفكان، وإلا كان لها دور كبير في ربطها في المواني اللي نديرها في المنطقة. نتكلم المواني الموجودة في الهند، في باكستان، في الترمينالز الموجودة في جدة، في مصر، أيضا استخدام البنية التحتية إذا كانت هي البواخر الإماراتية في عملية ضمان وجود السلعة المحلية في السوق المحلي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
2: أهلا بكم في هذا الموجز الإخباري. أعلنت المبادرة الإنسانية ما بعد 2020 التابعة لجائزة زايد للاستدامة، الجائزة الرائدة التي أطلقتها دولة الإمارات لتكريم الحلول المبتكرة للتحديات العالمية، عن إتمام تنفيذ مشروعها المتمثل في نشر مراكز صحية تعمل بالطاقة الشمسية في الهند لإتاحة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الموثوقة لأكثر من 200,000 شخص. أسهمت مجموعة موانئ دبي العالمية دي بي وورلد من خلال مركز الشحن الجوي في بونتا كانا في إيصال أكثر من 27 طنا من المساعدات الإنسانية إلى المجتمعات المتضررة من الزلازل التي ضربت فنزويلا مؤخرا، تأكيدا على التزامها بتسخير خبراتها اللوجستية لدعم الاستجابة الإنسانية وتعزيز وصول المساعدات إلى المتضررين. صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن القوات المسلحة تعاملت اليوم مع 5 طائرات مسيرة انطلقت من إيران ولم تسفر العملية عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. بدأ الجيش اللبناني صباح اليوم الانتشار في بلدة زوطر الغربية في جنوب لبنان وفق ما أفاد مصدر عسكري، تطبيقا للمناطق التجريبية بموجب الاتفاق المبرم مع إسرائيل، وذلك قبل ساعات من لقاء الرئيس جوزيف عون بنظيره الأمريكي دونالد ترامب. أعلنت حكومة غويانا انتشال 27 جثة من عبارة انقلبت قبالة سواحل البلاد مطلع الأسبوع الجاري، بينما لا يزال 83 شخصا في عداد المفقودين من إجمالي 179 راكبا كانوا على متنها، فيما تم إنقاذ 69 آخرين. فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس رسوما جمركية بنسبة 50% على معظم السلع الكندية، معلنا أن كندا مارست تمييزا غير عادل ضد السيارات الأمريكية ومنتجات الألبان الأمريكية. أعلنت الحكومة البريطانية اليوم أنها ستعفي الأسر خلال الشتاء المقبل من ضريبة القيمة المضافة على فواتير استهلاك الكهرباء المنزلية في أول إجراء يهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية يتخذه رئيس الوزراء الجديد أندي بيرنهام بعد توليه منصبه يوم أمس. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دايما في اكثر.

ناي برودكشن دي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية بتجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 8 أغسطس على مسرح قاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

استعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. لا تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف في دبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: امتلك هذا الصيف سيارة SUV من جي تور دون ضريبة أو مع تمويل دون فائدة، إضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. تفضل بزيارة معارض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات إحدى الشركات مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
1: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجأة صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط. من 13 من يوليو حتى 2 من أغسطس احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.
0: العربية 99،
2: العربية 99،
0: الموسيقى أولاً.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

يمكنكم اليوم تحقيق أمنيتكم بمنزل الأحلام بأقل تكلفة بفضل تخفيضات عطلة نهاية الأسبوع للمفروشات من 24 حتى 26 من يوليو. تسوقوا واستفيدوا من عروض حصرية مذهلة خلال تخفيضات صيف دبي الكبرى ومن صفقات رائعة على قطع الأثاث والديكور والأجهزة المنزلية والمفروشات ومستلزمات المطبخ والحديقة والكثير غيرها. إنه الوقت المثالي لتجديد منزلكم وإعادة تصميمه وتغييره بالكامل. للمزيد زوروا mydss.ae. هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى و1000 نقطة بعد الثانية و2000 نقطة بعد الثالثة و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر دبي فيستيفال سيتي مول.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: بدأت في المبادرة لتوزيع صناديق الرطب على أكثر من 5000 أسرة عبر المجالس المجتمعية في دبي بالتزامن مع فعاليات مهرجان دبي للرطب مع إشراك 1000 متطوع والتعاون مع عدد من المزارع الوطنية.
2: تدعو بلدية دبي جميع أفراد المجتمع إلى الالتزام بعدد من الإرشادات البسيطة خاصة أثناء موسم العطلات، ومن أبرزها تنظيف المركبة بصورة دورية لمنع تراكم التربة والغبار عليها، ركن المركبة في الأماكن المخصصة والآمنة.
3: الانتقال إلى اقتصاد الأثر يتطلب تنسيقا وطنيا وشراكة حقيقية بين مختلف الجهات، ودور مجرى هو بناء هذا التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والشركاء الاستراتيجيين وتحويل المسؤولية المجتمعية من مبادرات متفرقة إلى منظومة مؤسسية تقوم على الحوكمة والشفافية وقياس الأثر.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأخبار، أهلا بكم. أسهمت مجموعة موانئ دبي العالمية دي بي وورلد من خلال مركز الشحن الجوي في بونتا كانا في إيصال أكثر من 27 طنا من المساعدات الإنسانية إلى المجتمعات المتضررة من الزلازل التي ضربت فنزويلا مؤخرا، تأكيدا على التزامها بتسخير خبراتها اللوجستية لدعم الاستجابة الإنسانية. احتفلت فلاي دبي بإطلاق رحلتها اليومية المباشرة إلى مطار حلب الدولي لتصبح الوجهة الثانية للشركة في سوريا إلى جانب العاصمة دمشق، وغادرت الرحلة الافتتاحية من مطار دبي الدولي يوم أمس حيث استقبلت برشاشات المياه التقليدية واستقبال رسمي نظمته السلطات المحلية في حلب. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات دفاعها الجوي تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية العدوانية اليوم، مؤكدة أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين. بدأ الجيش اللبناني صباح اليوم الانتشار في بلدة زوطر الغربية في جنوب لبنان وفق ما أفاد مصدر عسكري، تطبيقا للمناطق التجريبية بموجب الاتفاق المبرم مع إسرائيل. أعلنت حكومة غويانا انتشال 27 جثة من عبارة انقلبت قبالة سواحل البلاد مطلع الأسبوع الجاري، بينما لا يزال 83 شخصا في عداد المفقودين من إجمالي 179 راكبا كانوا على متنها، فيما تم إنقاذ 69 آخرين. لقي 7 أشخاص حتفهم بينهم 3 أطفال وأصيب 5 آخرون إثر اصطدام حافلة ركاب بحاجز واشتعال النيران فيها بمدينة دونغ ناي جنوب فيتنام الليلة الماضية، في حين لا يزال سبب الحادث قيد التحقيق. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: بودكاست استكانة.
1: دكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي الحوكمة وإدارة المخاطر الأمن السيبراني، حياك الله معنا. شو الشيء اللي خلاك تصرين بأن الباقين ما كملوا في هالدرب لكن بشرى أصرت أن هي تكمل؟
2: يعني يوم تخرجت أعطيت فرصتين، فرصة في مجالي، فرصة خارج يعني نطاق مجالي، لكن هي فرصة قيادية أكبر. قلت 6 سنين من عمري وست سنين صرفت اليوم علي دولة الإمارات اللي أنا أدرس الماجستير ودرست الدكتوراه في جامعة خليفة، فكنت مصر أنا اليوم أرد له جزء بسيط من جميل دولة الإمارات علي.
1: أول لحظة حسيتي فيها أن التقنية هي شغفك الحقيقي؟
2: في أول كمبيوتر شرالنا يا الوالد هايك الأيام.
1: بشرى الطالبة الصغيرة كانت تتخيل أنها هي بتوصل اللي أنت وصلتي اليوم؟
2: أبدا ما توقعت.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني. قريباً.

في شركات بتعرف كيف تقول شكرا لموظفيها، وفي شركات بتبعت بس Thank you for your hard work بإيميل بسيط فقط. يعني قدي أنا بكون فخورة لما بكون عم بشتغل بمكان بيقدروا فعلا الموظفين اللي هم فيه. يعني تخيلوا اليوم في إنجاز لأكيد شبكة الإذاعة العربية، فكان في احتفالات اليوم، وقدي حبيت إنه المانجمنت كانوا كلهم مجتمعين وجايبين الكيك وعم نحتفل كلنا مع بعض، وفعلا الكل كان سعيد ومبسوط، وضلوا عم يبعثوا ريمايندر لكل الموظفين إنه منتمنى تكونوا معنا لحتى تحتفلوا معنا بإنجازات الشبكة الإذاعية. أكيد قديش حلو إنه الإدارة تحس إنه لا، الموظف هو إنسان مهم ولازم دائما يشاركنا بكل الأفراح والإنجازات اللي بتخص الشركة اللي موجود فيها. وفعلا كانوا الكل مستمتعين من قلبهم، ما كان حدا عم بيمثل، ما كان حدا إنه جاي هيك ما له خلق، بس إنه جاي هم قالوا للي بيحب يشاركنا هي الفرحة ينضم معنا. ومفاجأة طبعا كالعادة إنه الكل كانوا موجودين من قلبهم مبسوطين وعم يستمتعوا بإنجازات الشركة واحتفالات الشركة. وأنا فعلا هلأ جاي هيك علي من هدول الورق تبع الاحتفالات، وهيك فعلا كان احتفال كتير حلو استمتعنا فيه كتير. خبروني انتو بالشركة اللي بتشتغلوا فيها، هل سبق هيك كرموكم بطريقة حلوة، ولا فقط بس بعتولكم ايميل انه thank you for your hard work، شكرا لتعبكم شغلكم وانتهينا الموضوع، ولا لما بيكون في احتفالات فعلا بيجوا الادارة وبيحتفلوا معكم؟ خبروني هل بيحتفلوا معكم فعلا، ولا بيكتفوا فقط بايميل صغير؟ مكملين بالموضوع اكيد معي انا ياسمين بانرجي.

0: عم بحكي باللينك الماضي عن موضوع احتفالات الشركة مع موظفيها. في شركات فقط بتبعت thank you for your hard work بإيميل بسيط جدا وانتهى الموضوع. أما في بعض الشركات مثل الشركة اللي أنا بشتغل فيها الحمد لله شبكة الإذاعة العربية، لا بيحتفلوا مع الموظفين وضلوا يبعثوا ريمايندر لأي حدا حابب يشارك هاي المناسبة لحتى يحتفل معهم، وفعلا الكل أجا من قلبه، حتى الناس اللي مدومين الصبح بكير ضلوا موجودين لحتى يحتفلوا معنا اليوم. معي اليوم على الهواء عبد الله من الخليجية، زميلي عبد الله وأكيد زميلي كريم.
1: اهلا وسهلا
0: يا كيمو،
1: اخيرا التقينا بعد كم، انا ما شايفك من شهر تقريبا، من يوم ما طلعت
0: الاجازه ورواء 4 أسابيع ما شاء الله.
2: يا رب لك الحمد، ما هو طلعونا
1: فيها الشهر
2: كل من جاني بعدين انت مجد
1: شهر من وين
0: هالاجازه،
1: شهر رصيد.
0: عبد الله انت اخذت هيك اجازه 4 أسابيع؟
3: ابدا، يعني ماكسيمم 3، ماكسيمم 3 أسابيع.
0: شكرا شكرا
2: والله. شوفوا بيني وبينكم اخر مره ماكسيمم 3 ويكس، الأسبوع الرابع دخلت في حالة السبات، اليوم رجعت الدوام أنا مش قادر أرجع.
0: أنا مش أنا مش قادر
1: تحس عمرك
2: أنا من أمس قاعد أكذب على نفسي، لا أصلاً عادي ما طبيعي.
0: لا لا لا مو عادي
1: مو عادي أبداً،
3: لا لا مش كل الشهر، يعني أحسك بترجع على المكسر هالدقمش وهالزرش.
0: أيوة
2: ما أنا جيت الصبح لين هي قاعدة هنا البرودوسر عندي، قالت لي يلا بفتحها، أقول لها خليني أرجع أتدرب مرة ثانية، إيش لازم أسوي؟
0: لا لا لا يعني بصراحة هلأ هبة مبسوطة بالإجازة،
2: تستاهل تستاهل والله، هبة
1: تستاهل،
2: هبة تستاهل.
0: لا وعملت لك دوكيومنتري نزل على إنستغرام،
2: هذا شيء ما تستاهل.
0: لا لا
2: هذا شيء ما تستاهل، سوت لي 1-0 قبل ما تطلع، بس مردودة إن شاء الله هبوش مردودة، تعرفين
0: فكرة بتعرفوا شغلة
2: شوف
0: ولا لكم ولا ما أقول؟
3: لا لازم الإجازة الحين،
0: أنا كمان هذا آخر أسبوع مستمعين انرجي راح اشتاق لكم.
2: مين حيمتعنا في السوشيال؟ مين راعي المشاهير؟
0: بس لازم
2: على فكره انا هذه النقطه لازم اقولها مهمه جدا. ياسمين ما شاء الله عليها ما في حفله راحتها غطتها الا والممثل او المغني يبي يتصور معها. هو اللي يبي يتصور معها. جماعه انتم مش فاهمين، احنا
3: كفو
2: احنا كام سيز ولا كبنقدم في مسرح عندنا معاناه جدا ان احنا نقابل الفنان، لان قبل التقديم مستحيل تشوفه،
0: صحيح،
2: وبعد التقديم حفله 3 ساعات حتكي انت ولا لا؟ هذا هو السؤال. ياسو ما شاء الله عليك.
0: لا لا انا مستنى قبل الحفله وبعد الحفله.
2: ايوه
0: لا بس ما شاء الله يعني بدنا نلعب
2: عندك السكيلز هذه السوفت سكيلز. انا
0: سبحان الله الحمد لله
3: نعمه
0: نعمة. هلأ سؤال فني هيك لاتنيناتكم، سؤال يعني مش فني عملي.
3: أيوة
0: عبد الله.
3: نعم.
0: انت قبل ما تشتغل هون وين يعني ما تقول وين يعني hey. كنت تشتغل بمكان ثاني؟
3: اوه ما خليت مكان ما اشتغلت
0: طيب.
3: فيه الحمد لله.
0: هل سبق
2: جلينا صحون
0: نظفنا ملابس كله. هل الشركه اللي كنت تشتغل فيها قبل، اي شركه كنت تشتغل فيها، كانوا الاداره فعلا انه لما يكون في انجاز كبير بالشركه هيك يكرموكم مع بعض يحتفلوا معكم او شيء؟
3: ابدا
0: ولا مره
3: ابدا، حتى شهادات التقدير توصلنا نروح استلمها من الريسبشن.
0: لا لا لا لا
3: والله العظيم والله
0: لا لا لا. شهادات التقدير تستلمها من الريسبشن؟
3: ايوه
0: مش من الاداره نفسها.
3: لا لا لا لا
2: يعطيك العافيه لا تعيد.
3: لا لا لا لا ومره مره مره كرفت اشتغلت كنت بالفرع هلكت عيني طلعت، فمديري بغى يكرمني الله يذكره بالخير
0: الله يكرمك،
3: فقال لي عبد الله جبت لك تشيك تقدير. انا قلت بس الالاف الالاف
2: كم
3: افتح الظهر شو احصل؟ 100 درهم.
0: لا لا لا لا لا لا
2: ليتك خليتها اخوي، قلت دفتر الشيك ب 20 درهم.
3: قلت له 100 درهم هاي افول فيها بترول، هاي 100 درهم
0: لا انا بعطيك 200 بس لا تعيدها هاي الحركه، لا تعيدها هاي الحركه ما تعيدها
2: خير بركه. في ناس ما يقدرون ولا يعطوهم شيكات
3: صراحه طلع ولا شيء يعني الريال يعني افترول.
0: السؤال هلا شكرا سيد عبد الله، بننتقل للسيد كريم.
2: نعم.
0: كريم خبرني انت اشتغلت قبل هون باي مكان ثاني، هل كان في تقدير فعلا من الشركه كانوا عم بيعملوا لكم هيك مثلا مثل اليوم اللي صار الاحتفال؟
2: كنت حقول شيء بس ما ينفع انا على هواء يا اخوان
3: بيني وبينك برا.
2: كنت حقول شيء بلس 21 اكتوبر.
0: لا قول مع تشفير مع تشفير يعني
2: يعني مع السلامه
0: مع السلامه
2: يا
0: ولا مره.
2: شوفي لا عشان اكون صريح معكم، والشركة هي اللي لازلت شغال معها بلاي ستيشن. صراحة في الانيفرسري الرابع والثالث لي أعطوني بلاي ستيشن نسخة سبايدر مان.
0: واو حلوة يا حلوة يا
2: نعم. فهذا الشيء يعني أقدره جدا, أقدر هذا الشيء جدا. بس في أشياء ثانية كنت أشتغل في أماكن ثانية بس ما نقدر نقول عنها فول تايم, فريلانس هنا وهناك. ما في
0: ما في
2: ما في ما في مع السلامة.
3: خلص
2: مع
3: السلامة.
2: مع السلامة.
0: لا هلا أنا بدي أحكي الصراحة, أحكي ضميري أنا عن حالي.
3: أي شو عنك؟
0: هلا أول شيء يعني ما صار لي خمس دقائق هلا محتفلين كلنا, كنا مع الشركة عم نحتفل مع الإدارة واستمتعنا, وأنت لسه بعدك عليك هدول الأول
2: الكونفتي
0: لسه بعدك كلكم محتفل. الحمد لله إنه أنا هون فعلا كتير مبسوطة بمكان اللي أنا موجودة فيه. هلا أنا اشتغلت كتير بحياتي بس فقط هون, وفي مكان تاني فعلا كمان كانوا لا حرام الإدارة تقدرني وهيك. بس الغريب بالشركة التانية اللي كنت أشتغل فيها إنه لبعض الموظفين يتركوا لهم مثل ما أنت قلت الشهادة التقدير عند الريسبشن, بس أنا بالنسبة إلي أحكي ضميري أنا كنت أستلمها شخصية من الإدارة ويتصوروا معي وكانوا يدللوني.
2: كافو ما أنا قايلكم في سوفت سكيلز
3: فيها حاجية. هذا قبول قبول.
2: المغني ينزل من المسرح يقول وين ياسمين
3: هاتولي ياسمين.
0: أنا عم بحكي ضميري بس فعلا أدي أنا محظوظة أني اليوم كنت مثلا موجودة ضمن الإدارة كلاتنا كنا عم نحتفل مع بعض وجابوا كيك واحتفلنا وهيك, وبتحس الكل قلب واحد ومبسوط فعلا بالشركة.
2: غير كذا انه يعني اللي جاوا يحتفلوا معنا في افرع كثيره طبعا من صحيح. شركتنا ركزوا جدا انه الطاقه ما شاء الله اللي موجوده عندنا ما هي موجوده في اي مكان ثاني, وفعلا قلوبنا على بعض. وهذا اهم شيء في الشغل انك تيجي تداوم واللي حولك مرتاحين لك, مرتاح لهم, مبسوطين, تضحكون, تسولفون. دخلنا عند ياس الحين سولفنا معها شوي طقطقنا
3: وانا بالاكثر
0: طيب هيك على السريع
2: منور العربيه 99 يا
0: سو العربيه والخليجيه اكيد سيد عبد الله. اعطيني هيك ثلاث كلمات للمكان انت بتشتغل فيه على السريع دون تفكير. ثلاث كلمات.
3: حب, راحه, استقرار.
0: كريم.
2: ثلاث كلمات بدون ما افكر. صداقه, ثقة, محبة.
0: حلو. أنا بالنسبة لي صداقة, شهرة,
2: نعم,
0: أحلى مستمعين.
2: لا لا لا شفت أنت رمت لك للمستمعين شيء. شفت السوفت سكيلز اللي تكلم
3: والله حبي نتعلم منها والله. نعم
0: نعم. وهيك محب لكم, شكرا كثير لكم لمشاركتكم معي بهذا اللينك.
2: أهلا وسهلا.
0: وراح أرجع
2: حسابك 200 درهم
0: 200 درهم هلا بحول لك
2: شيك ولا شو نفسها حق عبد الله.
0: بالضبط بالضبط. ومكملين أكيد مع بعض معي أنا ياسمين بإنرجي. خليكم معي باللينك اللي جاي.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: برنامج واحد انرجي
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: أي فايب أنت؟ بتحب الطرب أو الراب؟ ولا بتحب الأجواء اللي كلها حماس؟ ليش تحتار؟ إذا فينك تاخدهم كلهم، ناي برودكشن ودي إكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة 26 يوليو حمادة هلال.
3: خليك دايما معايا، نور أرضي وسمايا.
2: مسلم،
4: طب أقول لك ما في الساحة هي الفيتامين.
2: يحيى علاء،
5: حبيبي عامل إيه؟ قولي ليه مكشر ليه؟ مين ده؟
2: لايف في دبي وولد تريد سنتر من تنظيم ناي برودكشن وبرعاية العربية 99. حجزوا تذاكركم من بلاتينوم ليست واختاروا مكانكم من هلأ لأن الفايب رح يكون نار.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام.

0: ومكملين مع بعض أكيد بإنرجي معي أنا ياسمين. كنا عم نحكي عن موضوع هل الشركات اللي بتشتغلوا فيها بتقدر الموظفين وبتحتفل معهم بالإنجازات أو بتكتفي بإيميل thank you for your hard work فقط. خلينا نشوف معنا محمود على الهواء مباشرة. هاي محمود.
1: هاي سلامات. هلا ياسمين.
0: كيفك يا محمود؟ شو أخبارك؟
1: والله تمام رايين. كيفين؟
0: كيفين الحمد لله. المهم تكون مكيف. محمود ضحكتني أما فرطت أما احتفالات يا معلى الله. خبرني.
1: ما يمعدي أول مرة بتعدي علي.
0: ما لك سمعان بهيك شيء؟
1: لا والله.
0: أو ماي جاد علي إن شاء الله يا محمود.
1: والله عن جد عن حكاية أقسم بالله ضحك الضحك مو طبيعي.
0: يعني عن جد أنتوا الشركة اللي بتشتغلوا فيها ولا مرة كان في احتفالات إنه تقدير الموظفين أو أي أو حتى إيميل أو أي شيء؟
1: لا لا لا أبدا ما في هيك شيء.
0: طيب.
1: أبدا مع إنه أنا صلي بالشركة من سنين بين الإمارات والسودان قبل.
0: عم تمزح؟ ما كان في أبدا أي تقدير ولا شيء. طب ما بتحسوا إنه شغفكم بالعمل ممكن يقل بسبب قلة التقدير؟
1: ممكن بالضبط. بس في ممكن شو قال لك في نواحي تانية ممكن تقطيع عن الموضوع يعني.
0: هاي هي النواحي. الفلوس. الفلوس.
1: طبعا الفلوس.
0: بس حلو الفلوس. بس شيء هلا الفلوس هي كل شيء بالحياة. ما حدا يقول لي الفلوس مش كل شيء. لا الفلوس هي اللي بتعمل السعادة أكيد طبعا الله هيك يخلي الصحة وكل شيء. بس الفلوس هي اللي بتعمل السعادة بالحياة. ما رح نقعد نحكي صح. بطريقة مثالية وما بعرف شو. لا الفلوس
1: مثالية خلاص نحكي الواقع. أنا يعني الفلوس والراحة على كمان إذا أنت مرتاح في المكان اللي أنت فيه وما في شيء زعجك ما في شيء مضايقك كمان هذا شيء كويس. انك تشتغل مثلا بمبلغ كبير ومالك مرتاح وكل يوم مشاكل كل يوم قصص كمان هي صعبه شوي.
0: انا معك انه انا والله الفلوس هي اوكي اهم شيء بس كمان حلو مع الفلوس يكون في تقدير معنوي. صدقني التقدير المعنوي كتير بيعطي بوش للموظفين بيخليهم هيك يحسوا انه يعني انا فعلا انا اليوم انا دائما بجي عن جد هيك بحماس كون مستمتع على انرجي بس انا اليوم حاسه الحماس عندي يا دبل والله بعد الاحتفالات وهيك حاسه اني هيك جاي بطاقه حلوه اكثر سعيده اكثر.
1: منتبه ابدا مريل تبعك على انستا مبين عندك طاقه كبيره اليوم.
0: اي تسلم تسلم يا رب. والله متابعني منيح يا محمود. متابعني
1: والله انك متابع.
0: تمام
1: متابع الكل متابع العربيه اول باول
0: ما شاء الله عليك.
1: متابع كمان
0: منيح معناها. شفت شلون لما سالوني هلا بالتحدي قلت مستمعين
1: ابدا انك مستمعين
0: عندي
1: دعمتينا دعم كبير.
0: انتم دائما اهم شيء عندي مستمعين اكيد اذاعه العربيه 99 وتحديدا برنامجي اكيد انا انرجي. وشكرا كثير لمشاركتك محمود. بتمنى لك يوم حلو.
1: شكرا لك. شكرا لك
0: يا هلا يا محمود. اهلا وسهلا. اهلا اهلا اكيد مكملين مع بعض بانرجي معي انا ياسمين.

خليني هيك خبركم عن دراسة فيما يخص موضوع تقدير الموظفين وتكريمهم أم لا، يعني لما الشركة بتكرم الموظفين على شغلهم وتعبهم أو الفرق. في دراسة بتأكد لما الموظف بيسمع كلمة شكرا سادة أو بتم تكريمه على إنجاز أو حتى شيء يذكر اسمه، مثلا يا فلان شكرا لك قدام زملائك، بيحس أنه تعبه ملحوظ وأنه وجوده له قيمة، وهالشي بيرفع الحماس والانتماء وبيشجعه يعطي أكثر ويقدم أفكار جديدة بحسب أبحاث من جالوب. الموظفين اللي بيحصلوا على تقدير جيد كانوا أقل احتمالا لترك العمل بنسبة بتوصل ل 45% خلال سنتين. أما الموظف اللي بيشتغل وبيتعب بحقق نتائج وبالآخر ما بيسمع حتى كلمة شكرا، ممكن تدريجيا يفقد الدافع ويصير يشتغل فقط بالحد الأدنى المطلوب، يعني بيعمل اللي عليه ويلا باي باي، ما بيحاول ينتج من قلبه. يعني عدم التقدير مرتبط بانخفاض الرضا الوظيفي فعلا وزيادة الإرهاق النفسي. الواحد بيكون تعبان نفسيا، بحس ما في تقدير، ليه أنا عذب حالي أكتر. والشعور إنه الموظف مجرد رقم داخل المؤسسة، يعني دراسة واسعة تخيلوا شملت أكثر من 25,000 موظف، لقت إنه التقدير والعدالة والقيادة الجيدة بترتبط بارتفاع الرضا والتفاعل، بينما بيئة العمل السلبية بترتبط أكثر بالاحتراق الوظيفي. تخيل إنه الموظف بحس حاله عم يحترق وظيفيا. والتقدير ما لازم دائما مكافأة مالية، ممكن يكون رسالة شخصية، شهادة، احتفال بسيط، يوم لتكريم الفريق مثل اللي صار عنا اليوم بالشركة، فرصة للتطور، أو حتى مدير يقول أمام الجميع هالنجاح صار بفضل مجهودكم جميعا وتشكركم كلكم. المهم يكون التقدير صادق واضح ومحدد السبب، لأن المدح العام والمكرر ممكن حتى يفقد تأثيره. يعني الخلاصة، تقدير الموظف ما بيكلف الشركة كتير، لكن عدم تقديره ممكن يكلفها موظف شاطر وخبرة سنوات، أحيانا كلمة شكرا واحتفال صغير بالإنجاز بيخلوا الموظف يحس إنه شريك بالنجاح ومو مجرد شخص عم ينفذ شغله.

إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للثاني والعشرين من يوليو. احصلوا على خصم يصل حتى 90% على الملابس النسائية العربية التقليدية، بما في ذلك العباءات والحجابات والأوشحة، لدى متجر حناين حصريا في سيتي سنتر مردف من العاشرة صباحا حتى نفاذ الكمية. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي، زوروا mydss.ae.

إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

0: صوت بلا صورة.
1: بدأت في المبادرة لتوزيع صناديق الرطب على أكثر من 5000 أسرة عبر المجالس المجتمعية في دبي، بالتزامن مع فعاليات مهرجان دبي للرطب مع إشراك 1000 متطوع والتعاون مع عدد من المزارع الوطنية.
2: تدعو بلدية دبي جميع أفراد المجتمع إلى الالتزام بعدد من الإرشادات البسيطة، خاصة أثناء موسم العطلات، ومن أبرزها تنظيف المركبة بصورة دورية لمنع تراكم التربة والغبار عليها، ركن المركبة في الأماكن المخصصة والآمنة.
3: الانتقال إلى اقتصاد الأثر يتطلب تنسيقا وطنيا وشراكة حقيقية بين مختلف الجهات، ودور مجرى هو بناء هذا التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والشركاء الاستراتيجيين، وتحويل المسؤولية المجتمعية من مبادرات متفرقة إلى منظومة مؤسسية تقوم على الحوكمة والشفافية وقياس الأثر.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: موانئ دبي العالمية تتعاون مع شركائها لتقديم مساعدات إنسانية للمجتمعات المتضررة من الزلازل في فنزويلا. الإمارات تدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت والأردن. قوة دفاع البحرين تعترض وتدمر عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. أسهمت مجموعة موانئ دبي العالمية DP World من خلال مركز الشحن الجوي في بونتا كانا، وبالتعاون مع شركائها في إيصال أكثر من 27 طنا من المساعدات الإنسانية إلى المجتمعات المتضررة من الزلازل التي ضربت فنزويلا مؤخرا. ويجسد هذا التعاون وفق بيان صحفي صادر اليوم أهمية توظيف القدرات اللوجستية المتكاملة لتعزيز سرعة وكفاءة الاستجابة للحالات الإنسانية الطارئة، كما يعكس التزام مجموعة DP World المستمر بدعم الشعب الفنزويلي والوقوف إلى جانبه في مواجهة التحديات والأزمات. ونتيجة لهذا العمل المشترك، سيرت المؤسسات الأربع رحلتي إغاثة إنسانية محملتين بالإمدادات الأساسية من بونتا كارنا إلى كاراكاس. أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية عن بدء مخيم تدرا، البرنامج التعليمي التفاعلي الذي يهدف إلى تمكين الطلبة من اكتساب المهارات الرقمية والتقنيات الناشئة. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN سيف الشهورزي، مسؤول أول القدرات الرقمية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.
5: انطلق مخيم تدرا تحت شعار ابتكر تعلم واصنع المستقبل. يقدم المخيم تجربة تفاعلية وتعليمية مميزة للطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و15، حيث ينطلقون في رحلة ثرية وملهمة في الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، روبوتات المحيطات، واستكشاف الفضاء ضمن محور بنات المستقبل. ويقام المخيم عبر مسارين افتراضي خلال الفترة من 20 إلى 31 يوليو، وحضوري في أبوظبي من 3 إلى 7 أغسطس، وكذلك حضوري في دبي من 10 إلى 14 أغسطس. المشاركة مجانية. للمزيد من المعلومات زوروا منصات هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية على قنوات التواصل الاجتماعي.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: انتقل بكم إلى آخر أخبار المنطقة والعالم، حيث أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن الإمارات الكامل مع البحرين والكويت والأردن ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية اليوم إطلاق صافرات الإنذار. وقالت الوزارة في بيان عبر منصة إكس: نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. كما أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين في وقت سابق من اليوم أن منظومات دفاعها الجوي تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية العدوانية، مؤكدة أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين. بدأ الجيش اللبناني صباح اليوم الانتشار في بلدة زوطر الغربية في جنوب لبنان، والتي كان الجيش الإسرائيلي يتمركز في أطرافها ويمنع سكانها من العودة إليها، وذلك تطبيقا للمناطق التجريبية بموجب الاتفاق المبرم مع إسرائيل قبل ساعات من لقاء الرئيس جوزيف عون بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، في وقت تتصاعد الضغوط الأمريكية على لبنان لنزع سلاح حزب الله. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية اليوم ضبط 226 قنبلة كانت مخبأة بأحكام ضمن مخابئ سرية داخل إحدى السيارات المتجهة إلى الأراضي اللبنانية. أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء أنها ستعفي الأسر خلال الشتاء المقبل من ضريبة القيمة المضافة على فواتير استهلاك الكهرباء المنزلية في أول إجراء يهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية، يتخذه رئيس الوزراء الجديد أندي بيرنم بعد توليه منصبه يوم الاثنين. وجاء في بيان لبيرنهام: لقد قلت أنني أريد أن أجعل الناس يرتاحون قليلا، وهذا ما أعلنه في ثاني يوم لي كرئيس للوزراء، ويدخل قرار إلغاء هذه الضريبة حيز تنفيذه اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل. أعلنت حكومة غويانا انتشال 27 جثة من عبارة انقلبت قبالة سواحل البلاد مطلع الأسبوع الجاري، بينما لا يزال 83 شخصا في عداد المفقودين من إجمالي 179 راكبا كانوا على متنها، فيما تم إنقاذ 69 آخرين. لقي 7 أشخاص حتفهم بينهم 3 أطفال وأصيب 5 آخرون إثر اصطدام حافلة ركاب بحاجز واشتعال نيران فيها بمدينة دونغناي جنوب فيتنام الليلة الماضية. وذكرت وسائل إعلام فيتنامية اليوم أن الحافلة انحرفت واصطدمت بحاجز جانبي قرب مفترق طرق في مدينة دونغناي على الطريق السريع، وتسبب الاصطدام في اندلاع حريق عند المدخل الأمامي للحافلة مانعا الركاب من الخروج ومتسببا لوفاة 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين، في حين لا يزال سبب الحادث قيد التحقيق. ختام النشرة بهذا الخبر. احتفلت فلاي دبي بإطلاق رحلتها اليومية المباشرة إلى مطار حلب الدولي لتصبح الوجهة الثانية للشركة في سوريا إلى جانب العاصمة دمشق. وغادرت الرحلة الافتتاحية من مطار دبي الدولي يوم أمس 20 يوليو، حيث استقبلت برشاشات المياه التقليدية واستقبال رسمي نظمته السلطات المحلية في حلب. إذن بهذا الخبر أصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، قدمتها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. أينما كنتم دمتم في رعاية الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

ومكملين مع بعض اكيد بانرجي. لا الصوت عالي, خلونا نسمع بعض. ومكملين مع بعض بانرجي من اول وجديد معي انا ياسمين. خلونا هيك نحكي عن تخيلوا انكم تربحوا منزل احلامكم. كيف ممكن تربحوا منزل احلامكم؟ ممكن تكونوا رايحين على المول, زوجتك حبت تدخل على محل من هالمحلات, سواء هو الكترونيك, محل ملابس, ميك اب, اللي هو دخلت عليه, بتسألوهم هل انتم من المحلات المشاركة بحملة اربح منزل احلامك؟ اذا قالوا ايه دوسوا وتسوقوا. مجرد ما كانت الفاتورة بقيمة 500 درهم فكل اللي عليكم تعملوا بتاخدوا هاي الفاتورة بأي مول من مولات دبي, بكل مولات دبي بتاخدوا الكيو آر كود, عفوا في مكان مخصص للكيو آر كود, بتاخدوا الفاتورة بتعملوا لسكان على الكيو آر كود لحتى يدخل اسمكم تلقائيا لتربحوا منزل أحلامكم. وهو مش منزل واحد, تخيلوا كل أحد عم بيكون في عنا رابح لحتى يربح منزل أحلامه, سواء استوديو أو تو بيدروم. تخيلوا الحملة مستمرة لغاية 30 أغسطس, يعني هو مش منزل واحد يعني. وأنتم مثلا إذا عندكم فاتورتين بقيمة 500 درهم أو ثلاث فواتير كل واحدة بقيمة 500 درهم, فأنتم عم بتضاعفوا فرصكم بالربح, لأنه أنتم كل فاتورة ممكن تعملوا لها سكان. فأنا نصيحتي لكم لما بكون عندكم مثلا حسابكم 1000 درهم أو 1500, قسموا حسابكم على ثلاثة ترانزاكشن, ثلاثة دفعات, كرمال ضعفوا فرص ربحكم. فأنتوا بتاخدوا كل فاتورة وبتعملوا لها سكان على الكيو آر كود لحتى تضعفوا فرصكم بربح منزل أحلامكم. ولحتى تعرفوا أكيد تفاصيل أكثر عن موضوع أربح منزل أحلامك, ممكن تزوروا الموقع الإلكتروني winyourhomeindubai.com, winyourhomeindubai.com, لحتى تعرفوا تفاصيل أكثر. تذكروا الحملة مستمرة لغاية 30 أغسطس, وكل أحد عم بيكون في رابح لحتى يربح منزل أحلامه بدبي, سواء كنت مقيم أو زائر أو شو ما كان, فأنت ممكن تشارك بالحملة.

بالساعة الماضية كنا عم نحكي عن موضوع تقدير الموظفين، وهل الشركة اللي بتشتغلوا فيها بتقدر الموظفين سواء بإيميل سواء باحتفال بسيط مع الشركة مع إدارة الشركة، لما هيك بيحبوا يكرموا كل الموظفين اللي بيشتغلوا، يعملوا احتفال بسيط، ممكن يجيبوا كيك يحتفلوا مع بعض لحتى يحسسوهم بأهمية وجودهم وإنه لولاهم الشركة ما كانت بالمكان اللي هي فيه اليوم. وفعلا تقدير الموظف هو اللي بيساعد لتكبر الشركة أكبر، ويحسسه أكيد بقيمة تعبه والشي اللي اشتغل عليه لسنين أو تعب عليه. فهذا الشي بحس إنه كتير كتير حلو. بس وصلتني رسالة حسيت إنه لازم أرجع أفتح الموضوع. يا الله الرسالة. الرسالة بتقول أنا احترت مع الشركة اللي بشتغل فيها إنه ما بعرف شو أعمل معهم. إذا بطلب زيادة بيقولوا لي يعني ما شايف الشغل كيف واقف والأمور وما بعرف شو، الشركة أوضاعها صعبة ما بعرف شو. وإذا بطلب إجازة بيقولوا لي ما شايف الشغل كيف لفوق روسنا. إنه أنا والله بالنسبة إلي كتير احترت مع شغلي، وكاتب بالرسالة يا جماعة اللي بيقهر أحيانا بيورجونا كيف عم بيكرموا الموظفين إنه شكرا لألكم ما بعرف شو، بس ما في أي زيادات رغم إنه الشركة أكتر من مرة ربحت فيما يخص مجالنا كأكتر شركة عم بتبيع وتعمل. فهذا الشيء فعلا وصل فينا لمرحلة عم بيضايقنا نحن كموظفين، وعم بيخلينا نشعر بالإحباط وإنه ما في تقدير، اللي عم بيزيدوا رواتبه هو الناس الأعلى والأكبر. هلأ هذا موضوع يعني أنا بحس أكيد بفهمك، وللأسف للأسف في بعض الشركات مثل ما بيقولوا ظالمين الموظفين في ما يخص موضوع زيادة الرواتب، موضوع الاهتمام، موضوع يعطيك العافية وموضوع شكرا لألك. هذا الشيء بحس كتير بيأثر. أنتوا فيكن كموظفين لو كان هذا الموضوع فعلا مش أنه عليك شخصيا، هو موضوع كبير على كل الموظفين، تحاولوا تعملوا ميتينج مع الإدارة، تحاولوا تبعتوا إيميل توضحوا وجهة نظركم بالموضوع، تشرحوا لهم. بحس هذا الموضوع ممكن يساعد لحتى يخليهم يعني ينتبهوا لوجودكم أكتر. مع العلم بعرف أنه أنتم ما لازم تعملوا شيء، هم لازم لحالهم يتصرفوا، بس للأسف أحيانا لازم نعمل بوش أكتر أو ننق أكتر على الشغل اللي بدنا إياها لحتى تساعدنا نوصل للي بدنا إياه. وأكيد مكملين مع بعض، معي أنا بأنرزي، معي أنا ياسمين.

0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
0: أجمل

مكملين مع بعض بانرجي ومع طاقتي اليوم هيك الحلوه. فعلا انا كثير هيك سعيده اليوم متفائله وحابه هيك اعطي هالطاقه للجميع. يا رب هيك اي حدا يومه ما حلو ان شاء الله هيك الله هيك يبعث لك خبر حلو، تسمع خبر حلو، قصه حلوه ما بتعرفوا شو بيصير. ان شاء الله هيك يا رب ما رح اعمل عليكم مثاليات، بس فعلا احيانا بنكون عم نمر بايام صعبه، ممكن نسمع خبر حلو قصه حلوه وهيك تفرج همومنا. واكيد اكيد مكملين مع بعضنا بانرجي. خلينا هيك نحكي عن حفلات صيف دبي، لان فعلا صيف دبي لا ينتهي من المفاجآت. يعني رح يكون في عنا ليلة جدا مميزة مع حمادة هلال ومسلم ويحيى علاء بأمسية موسيقية مميزة بمركز دبي للتجارة قاعة المعارض أكيد رقم 8. ليلة استثنائية رح تجمع الطرب والغناء الشعبي مع أقوى الأجواء بحفل واحد. تخيلوا رح تكون يعني هيك سهرة مليئة بالطاقة والأغاني اللي رح يعيشها الجمهور. يعني رح يلتقوا النجوم الكبار حمادة هلال بصوته المميز مع نجم المهرجانات مسلم، ورح يشاركهم الغناء يحيى علاء بعرض حي مليء بالمفاجآت من أول دقيقة عن جد لآخر أغنية. رح تستمتعوا كتير كتير بأجواء حماسية وترفيهية وتجربة موسيقية ما رح تنسوها أبدا. وأكيد من تنظيم ناي برودكشن ودي اكس بي لايف، وأكيد برعاية إعلامية من العربية 99.

يعني حفلات صيف دبي لا تنتهي. فعلا دبي الصيف فيها دائما في مفاجآت وأحلى الحفلات والمناسبات اللي ما بتنتهي أكيد مع صيف دبي، لأن إذا كان مزاجك بيحب الطرب والإحساس فلازم تحجزوا موعدكم من هلأ، لأن ناي برودكشن ودي اكس بي لايف رح يقدموا أمسية استثنائية رح تجمع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي، الفنان وائل جسار ورامي جمال، يوم 8 أغسطس على مسرح قاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي. عن جد استعدوا لليلة رح تكون مليانة إحساس ورومانسية وأغاني عاشت مع الجمهور من أجمل أعمال وائل جسار اللي تركت فعلا بصمة بكل بيت عربي، لأنجح أغاني رامي جمال اللي حققت ملايين المشاهدات وصارت من الأغاني المفضلة عند الجمهور. رح تكون فعلا بليلة واحدة فيها من أهم النجوم، نجمين وأجواء كلها طرب وذكريات مع أجمل الأغاني اللي أكيد رح ترددوا كلماتها من أول لحظة لآخر لحظة. رح تكون أكيد برعاية إعلامية من العربية 99.

حولوا مشترياتكم الصيفية إلى فرصة للفوز مع سكاي ووردز خلال مفاجآت صيف دبي حتى 30 من أغسطس. 500 محظوظ سيحصل كل منهم على 10,000 من أميال سكاي ووردز، أي ما مجموعه 5,000,000 ميل. كل ما عليكم فعله لفرصة الفوز هو إنفاق 200 درهم أو أكثر لدى أي من شركاء سكاي ووردز إيفري داي أو مراكز تسوق سكاي ووردز مايلز في دولة الإمارات. حملوا تطبيق سكاي ووردز إيفري داي اليوم. للمزيد زوروا mytss.ae.

قلت لكم مفاجآت صيف دبي ما بتنتهي وما رح تنتهي أكيد. ومع العربيات 99 ومع بيت ذا هيدي اكس بي سيزن 5 رح يكون في عنا حفلتين من أقوى الحفلات لهالموسم, وأكيد من تنظيم سبوتلايت لايف انترتينمنت ضمن فعاليات صيف دبي أكيد, وبرعاية إعلامية من العربيات 99. يوم 1 أغسطس ركزوا معي عن جد, هاي يوم 1 أغسطس خطيرة, رح تكون أكيد بمركز دبي التجاري العالمي قاعة رقم 8. إذا كبرتوا على أغاني سبيس تون ورسوم الطفولة استعدوا لليلة مليانة حنين وذكريات مع صوت الفنانة رشا رزق اللي رافق أجيال كاملة. يعني في أحلى من أغاني ريمي وأنا وأخي وأحلى أغاني الطفولة أكيد مع الفنانة رشا رزق. رح تكون الحفلة يوم 1 أغسطس بمركز دبي التجاري العالمي بتنظيم أكيد سبوتلايت لايف انترتينمنت ضمن فعاليات بيت ذا هيدي اكس بي سيزن 5. أما بعدها بأسبوع فرح يكون عنا النجم المحبوب الشهير أكيد الشامي, للي بيحب هيك يروح ينضم ويستمتع بحفله رح يكون يوم السبت 8 أغسطس أكيد كمان بمركز دبي التجاري العالمي بقاعة رقم 8 بنفس المكان اللي يقدم أشهر أغاني مثل صبرة ودكتور ويا ليل ويا العين بأجواء حماسية وحفل من أكثر الحفلات المنتظرة هذا الصيف. لأي حدا حابب يحجز التذاكر رح تلاقوهم عبر dubai.platinumlist.net لحتى تحجزوا تذاكركم, لأن فعلا الأماكن أظن almost محدودة وأظن خلصوا. يلي حابب يحجز سارعوا هلأ لحتى تستمتعوا بالحفلات.

0: إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم
1: أو مع تمويل دون فائدة، إضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات إحدى الشركات مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة الشارقة الرقمية، ويصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بقرارات منه الهيكل التنظيمي التفصيلي للدائرة والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم. أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان القانون رقم 6 لسنة 2026 بشأن جهاز عجمان للمحاسبة ليكون الجهة العليا للرقابة والمحاسبة وتعزيز النزاهة والشفافية وحماية المال العام في الإمارة. أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن الميليشيات الطائفية تمر بأصعب مراحلها بعد الضربات العسكرية التي تلقتها وما خلفته قراراتها من دمار في محيطها، وأضاف معاليه: لكن التحدي الأكبر الذي يواجهها لا يتمثل في الخسائر العسكرية بل في تنامي المزاج الشعبي الداعم للدولة الوطنية والرافض لاستمرار السلاح خارج إطار الشرعية وسيادة القانون. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت البحرين والكويت والأردن بالصواريخ والطائرات المسيرة، وأكدت وزارة الخارجية أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات دفاعها الجوي تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية العدوانية اليوم. قالت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية أنه في ظل استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة تعرضت عدة محطات للقوة الكهربائية وتقطير المياه لهجمات أسفرت عن حرائق في عدد من مرافقها مساء أمس، مشيرة إلى إخراج عدد من وحدات التوليد عن الخدمة طبقا للإجراءات التشغيلية الاحترازية المتبعة. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
2: قلوب اسأل شو بدنا.

هاي الساعة رح أعملها هيك ساعة رواء لمستمعي إنرجي. رح حط لكم أغاني قديمة أيام التسعينات الألفينات، يعني مش كتير قديمة، بس إنه بالنسبة لنا أيام جيلنا كانت فعلا من الأغاني اللي ضاربة. فأي حدا عن جد هيك حابب وهو عم يسوق أو هو بالشغل سواء بالبيت وين ما كنتوا عم تسمعوني، في حابين هيك أغنية تسمعوها عن جد، بعتولي أسماء الأغاني أنا حابة هالساعة عن جد هيك دللكم بأحلى الأغاني. خلينا نبدأ بهاي الأغنية.

ورح كون أكيد مستمرة معكم لحتى حط لكم الأغاني اللي حتطلبوها. بس بدنا هيك أغاني قديمة وحلوة أو أغاني هيك استمتعنا عليها لحتى هيك نشوف أي حدا مين حابب يطلب أغاني. أنا عن جد هالساعة رح خصصها لحتى حط لكم أغاني بتحبوها، سواء كنتوا بالشغل بالبيت بالسيارة من وين ما كنتوا عم تسمعوني، أنا رح حط لكم الأغاني اللي بتحبوها. هلأ هاي الأغنية على طلب إياد، إياد بعت لي بده أغنية. إياد هاي الأغنية لألك.

ومكملين مع بعض بأنرزي. أكيد أنا لسه رح جهز لكم الأغاني اللي عم تطلبوها. أي حد عم يطلب أغاني أنا عم جهز لكم إياها. هلأ رح جهز أغنية طلبتها، دقيقة نشوف، ثواني هجهز أغنية طلبتها آية، آية إبراهيم، والأغنية اللي بعدها لمولي يوسف. مولي يوسف أنت كمان طلبتي أغنية، أكيد مكملين مع بعض. أي حدا حابب يسمع أغنية أنا عن جد هاي الساعة عملتها لحتى حط لكم الأغاني اللي أنتوا حابين تسمعوها معي أنا بأنرزي. هيك هاي الساعة لمستمعي أنرزي، طلبوا الأغنية اللي بتكون إياها وأنا فعلا رح حط لكم إياها هلأ فورا وين ما كنتوا حتى تستمتعوا فيها وأنتوا عم تشتغلوا عم بتسوقوا اللي هو. فيلا هلأ هاي الأغنية لآية واللي بعدها لمولي.

ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليله استثنائيه بتجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 8 اغسطس على مسرح قاعه الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

0: تعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. لا تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف في دبي. الراعي الإعلامي العربية 99.
1: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: امتلك هذا الصيف سيارة SUV من جي تور دون ضريبة أو مع تمويل دون فائدة، إضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. تفضل بزيارة معارض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات إحدى الشركات مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
1: يمكنكم اليوم تحقيق أمنيتكم بمنزل الأحلام بأقل تكلفة بفضل تخفيضات عطلة نهاية الأسبوع للمفروشات من 24 حتى 26 من يوليو. تسوقوا واستفيدوا من عروض حصرية مذهلة خلال تخفيضات صيف دبي الكبرى، ومن صفقات رائعة على قطع الأثاث والديكور والأجهزة المنزلية والمفروشات ومستلزمات المطبخ والحديقة والكثير غيرها. إنه الوقت المثالي لتجديد منزلكم وإعادة تصميمه وتغييره بالكامل. للمزيد زوروا mydss.ae.

ومكملين مع بعض بإنرجي. وقلت لكم هاي الساعة لألكم، أي حدا بيطلب أغنية أنا اليوم رح لبيكم. شباك لبيك ياسمين بين إيديك، اطلب الأغنية. بتعرفوا هيك في هيك يعني سابقا هيك الإذاعات، وهلا معكم رح غني لكم أحلى الأغاني مع برنامجنا لليوم. هيك بحط هيك تمه بالمايك، لا لا لا لا عن جد اليوم هيك على طلبكم، وفعلا عم يجيني كتير كتير طلبات، عم حاول لب الكل قدر الإمكان قبل ما يخلص وقت البرنامج. فأي حدا عن جد فيه حابب أغنية حابب يسمعها بعتولي، لأن فعلا رح حط لكم كل الأغاني اللي أنتوا عبالكم تسمعوها. وهلا هاي الأغنية، استنوا استنوا بس دقيقة، عطوني ثانية ثانية ثانية ثانية. يلا 3 2 1، وهي الغنية على طلب الجمهور.

0: العربية 99
1: العربية 99
0: الموسيقى أولا.
2: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى و1000 نقطة بعد الثانية و2000 نقطة بعد الثالثة و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
3: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجأة صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط. من 13 من يوليو حتى 2 من أغسطس احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.
0: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

يعني فعلا نحن محظوظين انه عشنا من هذا الجيل من الاغاني. بحس هدول اغاني لن تتكرر. في اغاني هيك عم نكبر معها, هيك كبرت فينا ما ممكن ننساها, ايام الطفوله, ايام المراهقه. هيك في اغاني غير, يعني اكيد مع احترامي لكل الفنانين وهيك, بس بحس هيك كل ما له الجيل عم يتغير نظرته للاغاني وطريقه الاغاني اللي عم تنطرح. عم تكون الترندات لفترات قصيره اكثر من انه تكون اغنيه تبقى بالذاكره لسنين اكثر من 20 و30 و40 سنه. يعني بحس فعلا الجيل اللي لحق هذا النوع من الاغاني من التسعينات واول الفينات فعلا كان جيل محظوظ, لانه استمتع هيك بفن راقي مهم. ما كان حدا هيك يعني بهذا الجيل هلا الجديد, في اغاني كتير حلوه كتير قويه بس عم تكون ترندات اكثر, يعني مش انه اغاني لا تبقى لعمر طويل. كل الاحوال بتشكر كل اللي سمعوني اليوم اكيد بانرجي. لهون بتكون خلصت حلقتنا لليوم, واكيد هلا اخر اغنيه رح حطها كمان على طلبكم, وبشوفكم بكره بحلقه جديده موعد جديد معي انا ياسمين بانرجي. دراما دراما دراما مستمعيني, دراما بحبكم كتير.

إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

هذا الصيف الإجازة التي تستحقها أقرب مما تتخيل. استمتع بعرض صيفي مميز في جي اي ذا ريزورت مع خصم 20% على الإقامة، والأطفال يقيمون ويتناولون الطعام مجانا. شاطئ طبيعي يمتد لما يقارب الكيلومتر، ملاعب جولف، أنشطة رياضية مائية، لقاءات ممتعة مع الحيوانات، وناد للأطفال مليء بالأنشطة. تجربة تناسب كل أفراد العائلة. احجز اليوم عبر jaresortshotels.com أو اتصل على 04-814-5500.

0: صمت بلا صورة.
1: بدأت في المبادرة لتوزيع صناديق الرطب على أكثر من 5000 أسرة عبر المجالس المجتمعية في دبي بالتزامن مع فعاليات مهرجان دبي للرطب مع إشراك 1000 متطوع والتعاون مع عدد من المزارع الوطنية.
2: تدعو بلدية دبي جميع أفراد المجتمع للالتزام بعدد من الإرشادات البسيطة خاصة أثناء موسم العطلات، ومن أبرزها تنظيف المركبة بصورة دورية لمنع تراكم التربة والغبار عليها، ركن المركبة في الأماكن المخصصة والآمنة.
3: الانتقال إلى اقتصاد الأثر يتطلب تنسيقا وطنيا وشراكة حقيقية بين مختلف الجهات، ودور مجرى هو بناء هذا التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والشركاء الاستراتيجيين وتحويل المسؤولية المجتمعية من مبادرات متفرقة إلى منظومة مؤسسية تقوم على الحوكمة والشفافية وقياس الأثر.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم من جديد. أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة الشارقة الرقمية، ويصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بقرارات منه الهيكل التنظيمي التفصيلي للدائرة والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم. أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان القانون رقم 6 لسنة 2026 بشأن جهاز عجمان للمحاسبة ليكون الجهة العليا للرقابة والمحاسبة وتعزيز النزاهة والشفافية وحماية المال العام في الإمارة. أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن الميليشيات الطائفية تمر بأصعب مراحلها بعد الضربات العسكرية التي تلقتها وما خلفته قراراتها من دمار في محيطها، وأضاف معاليه: لكن التحدي الأكبر الذي يواجهها لا يتمثل في الخسائر العسكرية بل في تنامي المزاج الشعبي الداعم للدولة الوطنية والرافض لاستمرار السلاح خارج إطار الشرعية وسيادة القانون. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت البحرين والكويت والأردن بالصواريخ والطائرات المسيرة، وأكدت وزارة الخارجية أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات دفاعها الجوي تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية العدوانية اليوم. قالت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية أنه في ظل استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة تعرضت عدة محطات للقوى الكهربائية وتقطير المياه لهجمات أسفرت عن حرائق في عدد من مرافقها مساء أمس، مشيرة إلى إخراج عدد من وحدات التوليد عن الخدمة طبقا للإجراءات التشغيلية الاحترازية المتبعة. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية اليوم ضبط 226 قنبلة كانت مخبأة بأحكام ضمن مخابئ سرية داخل إحدى السيارات المتجهة إلى الأراضي اللبنانية. قال الرئيس الروماني نيكوشور دان اليوم إن سفينة ترفع علم ليبيريا وتبحر من مصر إلى أوكرانيا تعرضت لهجوم قبالة سواحل رومانيا، في هجوم يرجح أن يكون مرتبطا بالحرب الروسية على أوكرانيا. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

مسافر لأوروبا، آسيا، أمريكا؟ سافر بذكاء مع بطاقة الأنصار للصرافة Travel Card من فيزا، وأنفق كما لو كنت في الإمارات مع 37 عملة مختلفة مثل اليورو والدولار والجنيه الاسترليني. ثبت أفضل أسعار الصرف وتجنب تقلبات العملات واستخدمها حول العالم بكل سهولة. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصار للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.

0: بودكاست استكانة.
1: دكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي الحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيباني، حياك الله معنا. شو الشيء اللي خلاك تصرين بأن الباقين ما كملوا في هالدرب لكن بشرى أصرت أن هي تكمل؟
2: يعني يوم تخرجت نعطيت فرصتين، فرصة في مجالي، فرصة خارج يعني نطاق مجالي، لكن هي فرصة قيادية أكبر. قلت 6 سنين من عمري وست سنين صرفت اليوم علي دولة الإمارات أني أنا أدرس الماجستير ودرست الدكتوراه في جامعة خليفة، فكنت مصر أنا اليوم أرد لو جزء بسيط من جميل دولة الإمارات علي.
1: أول لحظة حسيتي فيها أن التقنية هي شغفك الحقيقي؟
2: في أول كمبيوتر شرالنا يا الوالد هايج الأيام.
1: بشرى الطالبة الصغيرة كانت تتخيل أنها هي بتوصل اللي أنت وصلتي اليوم؟
2: أبدا ما توقعت.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني. قريباً.

أصبحت تجربة التسوق لشراء الأزياء ومستحضرات التجميل ومستلزمات المنزل من ماركس أند سبنسر أفضل من أي وقت مضى بفضل تطبيق MNS الجديد، فهو يوفر طريقة أذكى وأسهل للتسوق في أي وقت ومن أي مكان. استمتع بتشكيلة واسعة من المنتجات وعروض حصرية عبر الإنترنت عند تحميل تطبيق MNS من أب ستور وجوجل بلاي، واحصل أيضا على خصم 10% على طلبك الأول عبر التطبيق. تطبيق MNS، طريقة أفضل للتسوق.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دائما في اكثر.

تواصل مع الأصدقاء، العائلة أو المجموعات عبر مكالمات فيديو وصوت فائقة الوضوح مجاناً لجميع أنحاء العالم، والتي تأتي مع العديد من المزايا والفلاتر الرائعة. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: بدأت في المبادرة لتوزيع صناديق الرطب على أكثر من 5000 أسرة عبر المجالس المجتمعية في دبي بالتزامن مع فعاليات مهرجان دبي للرطب مع إشراك 1000 متطوع والتعاون مع عدد من المزارع الوطنية.
2: تدعو بلدية دبي جميع أفراد المجتمع إلى الالتزام بعدد من الإرشادات البسيطة، خاصة أثناء موسم العطلات، ومن أبرزها تنظيف المركبة بصورة دورية لمنع تراكم التربة والغبار عليها، ركن المركبة في الأماكن المخصصة والآمنة.
3: الانتقال إلى اقتصاد الأثر يتطلب تنسيقا وطنيا وشراكة حقيقية بين مختلف الجهات، ودور مجرى هو بناء هذا التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والشركاء الاستراتيجيين وتحويل المسؤولية المجتمعية من مبادرات متفرقة إلى منظومة مؤسسية تقوم على الحوكمة والشفافية وقياس الأثر.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: حميد بن راشد يصدر قانونا بشأن جهاز عجمان للمحاسبة. قرقاش الميليشيات الطائفية تمر بأصعب مراحلها. الكويت تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARL.
4: من مركز أخبار ARN فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان القانون رقم 6 لسنة 2026 بشأن جهاز عجمان للمحاسبة ليكون الجهة العليا للرقابة والمحاسبة وتعزيز النزاهة والشفافية وحماية المال العام في الإمارة. ونص القانون على أن يتمتع الجهاز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وأن يتبع صاحب السمو حاكم عجمان مباشرة، ويعد خلفا قانونيا لجهاز الرقابة المالية في عجمان. وبموجب القانون يكون سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيسا للجهاز. أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن الميليشيات الطائفية تمر بأصعب مراحلها بعد الضربات العسكرية التي تلقتها وما خلفته قراراتها من دمار في محيطها. وأضاف معاليه: لكن التحدي الأكبر الذي يواجهها لا يتمثل في الخسائر العسكرية، بل في تنامي المزاج الشعبي الداعم للدولة الوطنية والرافض لاستمرار السلاح خارج إطار الشرعية وسيادة القانون.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن الإمارات الكامل مع البحرين والكويت والأردن ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم أن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. وقالت رئاسة الأركان في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية إن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. نبقى في الكويت، حيث أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية إخراج عدد من وحدات توليد الكهرباء عن الخدمة جراء عدوان إيراني. وأفادت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية في بيان بأنه في ظل استمرار اعتداءات العدوان الإيراني الآثم تعرضت مساء أمس عدة محطات للقوى الكهربائية وتقطير المياه لهجمات لليوم الرابع على التوالي أسفرت عن اندلاع حرائق في عدد من مرافقها. وأكدت إخماد حرائق اندلعت في المنشآت وبدأ العمل على إصلاحها وتأهيلها، مشيرة إلى إخراج عدد من وحدات التوليد عن الخدمة طبقا للإجراءات التشغيلية الاحترازية المتبعة. أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على مقربة من وحدات الجيش اللبناني أثناء انتشارها في بلدة زوطر الغربية مع بدء تنفيذ الخطة التي أطلق عليها اسم المنطقة الآمنة التجريبية. وقال الجيش اللبناني: هذا الاعتداء يعرقل تطبيق خطوات الانتشار في المناطق التجريبية. ودعا الجيش اللبناني المواطنين إلى عدم التوجه إلى البلدة في الوقت الراهن إلى حين استقرار الوضع الأمني والالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظا على سلامتهم. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية اليوم ضبط 226 قنبلة كانت مخبأة بأحكام ضمن مخابئ سرية داخل إحدى السيارات المتجهة إلى الأراضي اللبنانية. قال الكرملين اليوم الثلاثاء إنه على اتصال بالشركاء في الهند بعد مقتل 4 من مواطنيها في هجوم صاروخي على سفينة شحن في البحر الأسود وهي تغادر ميناء أوديسا الأوكراني. وذكرت كييف أن موسكو استهدفت السفينة جولدن ليو بثلاثة صواريخ كروز يوم الأحد، مما أسفر عن مقتل 10 بينهم 4 هنود. وكانت السفينة ترفع علم غينيا بيساو ويتألف طاقم من هنود وسوريين. واستدعت نيودلهي القائمة بالأعمال الروسي بشأن الواقعة. وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف لصحفيين اليوم إن روسيا ستواصل استهداف السفن التي تشارك في إمداد الجيش الأوكراني. لقي 7 أشخاص حتفهم بينهم 3 أطفال وأصيب 5 آخرون إثر اصطدام حافلة ركاب بحاجز واشتعال النيران فيها بمدينة دونغناي جنوب فيتنام الليلة الماضية. وذكرت وسائل إعلام فيتنامية اليوم أن الحافلة انحرفت واصطدمت بحاجز جانبي قرب مفترق طرق في مدينة دونغناي على الطريق السريع. وتسبب الاصطدام في اندلاع حريق عند المدخل الأمامي للحافلة مانعا الركاب من الخروج ومتسببا بوفاة 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين، في حين لا يزال سبب الحادث قيد التحقيق.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: نختتم النشر بهذا الخبر، حيث أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية عن بدء مخيم تدرة، البرنامج التعليمي التفاعلي الذي يهدف إلى تمكين الطلبة من اكتساب المهارات الرقمية والتقنيات الناشئة. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN سيف الشهورزي مسؤول أول القدرات الرقمية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.
5: انطلق مخيم تدرة تحت شعار ابتكر تعلم واصنع المستقبل. يقدم المخيم تجربة تفاعلية وتعليمية مميزة للطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و15، حيث ينطلقون في رحلة ثرية وملهمة في الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، روبوتات المحيطات واستكشاف الفضاء ضمن محور بنات المستقبل. ويقام المخيم عبر مسارين افتراضي خلال الفترة من 20 إلى 31 يوليو وحضوري في أبوظبي من 3 إلى 7 أغسطس وكذلك حضوري في دبي من 10 إلى 14 أغسطس. المشاركة مجانية. للمزيد من المعلومات زوروا منصات هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية على قنوات التواصل الاجتماعي.
4: ختام النشرة، نلقاكم في الجولة الإخبارية القادمة.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: مهندسين في دبي.
1: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
0: إنرجي.
2: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. العربية 99 الموسيقى أولاً.

0: ومن تاني بنقول مساء الخيرات على كل الفريوية المنورين على الطريق. ازيكم النهاردة؟ اخباركم ايه؟ اولا لازم اعتذر، اول حاجة كده في الشو النهاردة لازم اعتذر. ليه؟ لان انا جيت متأخر النهاردة ولهذا سبب، وهنتكلم فيه بالتفصيل وعايز ارائكم وهحكي لكم الموضوع من طقطق. لسلام عليكم. يعني حاجة، موقف مش عارف اقول عليه غريب، مش عارف اقول عليه سخيف، مش عارف اقول عليه يعني حاجة ممكن ما تتقالش. الموضوع بجد بيحصل واحد في المليار تقريبا، تقريبا ما كانش اكتر، ولكن حصل مع العبد لله. ايه بقى اللي حصل معاه النهاردة خلاني جيت متأخر؟ انا هحكي لكم وانتوا قولوا لي لو في حد فيكم حصل معاه حاجة زي كده وتصرف ازاي. احنا كان عندنا ميتنج النهاردة وقت الظهر كده عشان بنحتفل احتفال كده خاص بالشركة، وكنا موجودين كلنا وقعدنا وكلمنا ومش عارف ايه. ببص في الساعة قلت يعني ايه، لسه فاضل شوية على الشو، بدل ما تروح البيت خليك قريب. فرحت على مول قريب من هنا وقلت ايه يعني مسافة 10 دقايق بين المول والشغل واخلص واجي، اتمشى شوية واجي، اكل لي لقمة واجي. المهم رحت، وبعدين قلت ايه، بعد ما تمشيت بقى شويه قلت طيب اكل لي بقى لقمه وبعدين ايه اطلع على الشغل كده، تكون حاجه خفيفه كده في السريع مع كوفي لطيف وباي باي. فطلبت الاوردر، قاعد بقى وباشا طلبت الاوردر. وببص في الموبايل قلت اتسلى لحد ما الاوردر يجي. ابص في الموبايل الاقي الساعه 5:30. والله فانا طبعا للحظه هنكت، اللي هو نعم، ثانية واحدة، ثانية واحدة، انت شايف غلط ولا دي سكرين شوت من حاجة قديمة ولا ايه الموضوع؟ فقعدت ابص ودقق جامد، فلقيت انه لا، الساعة 5:30. ساعة ايدي بقى، ساعة ايدي دي هي الساعة دي اللي عملت فيها الفيلم ده كله، لانها اوتوماتيك. وسبحان الله كان بقالي فترة ما لبستهاش، والنهاردة زبطتها كده في السريع وانا نازل، فيبدو ان انا زبطتها مؤخرة ساعة او هي اخرت، ما اعرفش بقى. المهم في ايدي 4:30، فانا لسه قدامي شوية، في الموبايل 5:30. المهم ما طولش عليكم، قولوا لي طول. طلعت طبعا خدت ديلي في اسناني وعلى برة جري بقى، وايه يعني مش قادر اقول لكم. حد ما جيت وصلت جم الاخبار خلصوا زي ما انتوا سمعتوا ودخلت الشو. طبعا لازم قبل ما اتكلم في اي حاجة اوجه تحية لمديري بصراحة محمد سالم، لأنه قد إيه راجل دماغه كبيرة ومتفهم. أنا ماليش في الجو بتاع اللي هو إيه، أنتوا فاهمين أنا قصدي إيه صح؟ بس بصراحة في الموقف ده يستحق الإشادة. يعني أنا الموضوع والله ولا تملق، ولا أعرف هو بيسمعني دلوقتي ولا لأ، ولا لو ما بيسمعنيش الكلام ده هيوصله أو مش هيوصله، لكن أنا بقول كلمة حق بصراحة. لما يكون مديرك راجل دماغه كبيرة ومتفهم، وكمان عارف الموظف اللي هو موجود معاه انه هو راجل مش بتاع حركات، راجل صريح. قلت له بصراحة انا حصل معايا 1-2، ولا هقولك بقى تاير بانشر، ولا هقولك البطارية نامت، ولا الكلام ده كله، ولا مش عارف ايه اللي حصل وقع واتكسر، مفيش. انا قلت الصراحة بالظبط زي ما هي. قال لي خير ان شاء الله، المهم توصل بالسلام. فبصراحة احب احييه تحية كبيرة جدا جدا، واشكره جدا جدا جدا انه هو بجد تفهم الموقف اللي هو ممكن اي حد تاني ما يقتنعش بيه او يشوف انه هو فيلم، ولكن هو حصل. وهو بصراحة كان داعم بالموضوع ببساطة، لانه هو عارف ده ما بيحصلش تحديدا من وائل. يعني نرجع بقى للموضوع، الموضوع هل حصل مع حد فيكم حاجة زي كده، وبصراحة تصرفتوا ازاي؟ قلتوا الحقيقة زي ما هي، ولا حورته ومشي الحال، ولا ممشيش؟ هستنى تعليقاتكم على الفيلم اللي حصل معاه النهاردة ده على 404، أو من خلال الابليكيشن أو الواتساب.
1: ولاد الحلال،
0: أيوة. تعالوا بقى سمعكم أغنية جديدة من ألبوم تامر عاشور اللي نزل

ليلة استثنائية تانية بتجمع ما بين الطرب والغناء الشعبي في ليلة واحدة. ليلة تانية استثنائية الراعي الإعلامي ليها العربية 99. بكلمكم على حفلة بتجمع ما بين حمادة هلال ومسلم ويحيى علاء. متهيالي كده وضحت لما بقول لكم بتجمع ما بين الطرب والغنى الشعبي كلهم في حفل واحد. من أول دقيقة لحد آخر أغنية هتستمتعوا بأجواء حماسية وترفيه وتجربة موسيقية لا تنسى. الحفلة هتكون في مركز دبي العالمي للتجارة قاعة المعارض رقم 8. الحفلة من تنظيم ناي برودكشن ودي اكس بي لايف والراعي الإعلامي العربية 99.

0: أي فايب أنت؟ بتحب الطرب أو الراب؟ ولا بتحب الأجواء اللي كلها حماس؟ ليش تحتار؟ إذا فينك تاخدهم كلهم، ناي برودكشن ودي إكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة 26 يوليو حمادة هلال.
1: خليك دايما معايا، نور أرضي وسمايا.
0: مسلم،
2: طب أقول لك ما في الساحة هي الفيتامين.
0: يحيى علاء،
3: حبيبي عامل إيه؟ قولي ليه مكشر ليه؟ مين ده؟
0: لايف في دبي وول تريد سنتر من تنظيم ناي برودكشن وبرعاية العربية 99. حجزوا تذاكركم من بلاتينوم ليست واختاروا مكانكم من هلأ، لأن الفايب رح يكون نار.

0: طب طلعت مش لوحدي الحمد لله. نسمة ازيك يا نسمة؟
1: ازيك يا وائل، ايه الاخبار؟ عامل ايه؟
0: تمام الحمد لله، انت اخبارك ايه؟ طمنينا عنك.
1: والله تمام الحمد لله.
0: اشكرك على المشاركه الوجدانيه ان المواقف الخزعبليه دي ما بتحصلش معايا لوحدي، يعني ان انت بتقولي حصل حاجه مشابهه ليكي برضو. احكي لنا.
1: طبعا.
0: يا ريت تحكي لنا التفاصيل.
1: شوف يا سيدي، ليله ماتش الارجنتين واسبانيا.
0: يا ساتر.
1: طبعا احنا عندنا اشغال كلنا صح.
0: ايوه.
1: والطار جوانا لازم نقعد ناخده.
0: ايوه.
1: قاعدين نتفرج على الماتش.
0: انت بتشتغلي ايه الاول؟
1: هدوء. انا بشتغل برودكشن مانجر.
0: برودكشن مانجر، حلو قوي. وانت مفروض كان عندك في الوقت دوت دوام يعني او شغل؟
1: لا، الدوام بيبقى تاني يوم الصبح.
0: اوكي حلو. يعني انت شغلك مش ممتد لغايه بالليل او كان عندك بروجكت او حاجه؟
1: لا، بيكون ممتد وكل حاجه، بس ما كانش عندي بروجكت في الوقت ده، بس عندي تاني يوم الصبح ميتنج.
0: ايوه.
1: فدخلنا بامان الله قاعدين نتفرج على الماتش، وبعدين خلاص احنا حاطين ليميت معين هننام فيه علشان خاطر في شغل الصبح. دخلت اتفرج على الماتش، خلص الماتش غصب عنك، قعدت اتفرج على الاحتفال، خلص الاحتفال قلنا بس خلاص كفايه كده.
0: ايوه.
1: خش ننام عشان هم يا دوبك ساعتين هننام ونقوم نروح الشغل. تمام. قمت دخلت نمت، قمت من النوم الصبح الميعاد بتاع على المنبه بالظبط، مفيش مشكله.
0: حلو.
1: بصيت اوكي تمام كله اوكي، وقمت حضرت نفسي وجهزت وكل حاجه وقعدت تمام. بعدين ببص في الساعه، قلت ايه ده، انا لسه قدامي ساعه، يعني انا ليه ايه خل... كنت نمت الساعه دي. لسه قدامي ساعه. طيب خلاص تمام، خليني قاعده حاطه ايه جنبي قران وقاعده بسمعه وخلاص. قلت الصبح كده شويه بس وبعدين هقوم.
0: حلو.
1: بعدين شوية ولقيت جالي تليفون. انت يا بنتي فين؟ انا موجودة.
0: انتوا مستعجلين ليه يا جماعة؟ ما احنا يعني
1: الدنيا يا جماعة لسه ساعة. تمام. لسه ساعة على ايه؟ لسه بدري. لاني بدري من عمرك. ما فيش بدري، انت متأخرة. انا متأخرة. ايوة.
0: انت برضو اعتمدتي على الساعة بتاعت الموبايل ولا ايدك زي حالاتي؟
1: لا، ساعة الموبايل كانت تمام مظبوطة، وساعة الموبايل ساعة ايديا.
0: طيب.
1: تمام. وانا ساعة ايديا غريب انها تلخبط، يعني هي ساعة عادية مش ديجيتال. يعني بلبس دي ودي ساعات بس. سبحان الله، اليوم ده ميتنج رايحة لابسة فورمال وكذا، فقلت البس
0: الكرافات
1: الساعة العادية. ايوه انا بس الكرافات. وابص في الساعة، الساعة مظبوطة مليون في المية.
0: طيب.
1: خلاص تمام. قمت حاطة يعني حاجتي وقاعدة، وما انتبهتش حتى ان انا ابص على التليفون، عادي مشغلة قرآن على التلفزيون.
0: أيوة.
1: فما انتبهتش ابص في التليفون لحد ما اتصلوا بي، يا بنتي انتي فين؟ لسه يا جماعه بدري من عمرك، مفيش، مين اللي بدري؟ قومي. طبعا انا طرت، كلمه طرت دي كانت اقل حاجه ممكن تتقال. وبس رحت وصلت. اول ما دخلت، انت اللي هو بيبصوا لي
0: خير. خير.
1: خير. في ساعه. في ساعه ضاعت، ايه اللي حصل؟ قلت لهم والله يا جماعه مش عارفه اقولها لكم ازاي، بس يعني الساعه خرفت. فالناس مش فاهمه بالمشكله ده، يعني ايه خرفت؟ يعني خرفت، يعني ببص في الساعه لقيتها الساعه 7، وهي المفروض كانت الساعه 8 ونص تقريبا او 8 حاجه كده، الساعه مخرفه ساعه. ففضلوا واقفين باصين لي شويه كده.
0: ده طبق الاصل العرق اللي حصلت معايا. طبق الاصل
1: العرق. طب يلا نبدا الميتنج.
0: ايوه.
1: وانا هنا بدات ايه اهدى شويه، قعدت خدت الميتنج بعد ما خلصوا.
0: ايوه.
1: اخدوني بقى ايه يعني ايه
0: المقصلة.
1: موضوع اليوم. لا، موضوع اليوم. بص لساعتك، اوعى تنسى تبص لساعة الموبايل.
0: أيوة.
1: بص لساعتك، اظبط ساعتك مظبوط.
0: ما هو ده الدرس المستفاد بقى في الشغل، نعتمد على الديجيتال من هنا ورايح، ملناش دعوه اللي في ايدينا ده، نعتبره كماليات. زبط زبط، ما زبطش ملناش دعوه، احنا نعتمد على الموبايل.
1: آنوني. رايحين جايين، هوب. اوعي.
0: خدوكي تريقه بقى في الرايحه وفي الجايه.
1: تريقه بس.
0: نسمه النهارده هي ايه؟
1: موضوع
0: موضوع اليوم. موضوع درس اليوم.
1: يلا معلش.
0: والله لا بجد، والله يعني الموقف اللي حصل معاكي هو يشبه جدا اللي حصل معايا، ونستفيد منه بجد بحاجه، والله مش هزار. في الشغل خلينا معتمدين على الساعات الديجيتال، سواء في الايد او ساعه الديجيتال اللي هي في الموبايل. لان الساعه بتاعه الايد العاديه لو يعني انا ساعتي اللي في ايدي اوتوماتيك اوكي فالاوتوماتيك انت عارفه لو ما لبستيهاش باستمرار بتبتدي الاول تاخر وبعدين تبتدي ايه تفصل خالص
1: تظبط او
0: لا تفصل خالص بقى لغايه ما ترجعي تلبسيها تاني وتظبطيها تاني. الساعة العادية الكوارتز اللي هي بيبقى فيها بطاريات فبرضو لما البطارية تبتدي ان هي ايه عمرها بيخلص تبتدي الساعة تخرب. فما لفيش داعي للكهرباء دي, احنا خلينا في الديجيتال سواء في ايدينا او في الموبايلات نبص على الساعة دي ونعتمدها في الشغل عشان الدنيا تعدي.
1: صحيح مظبوط.
0: بس كده
1: الدرس. اكتر حاجة بقى قهرتني في الموضوع ده كله ان هم سابوا الماتش وسابوا ان اسبانيا كسبت واستلموني انا.
0: خلاص بقى طبعا اكيد لان موضوع بقى اللي هو ايه يعني المادة الخام للفكاهة موجودة قدامهم في المكتب بيسيبوها ويطلعوا بره ليه؟
1: طول اليوم اقول لهم ده اسبانيا كسبت امبارح احنا خدنا
0: الطرد. لا اسبانيا مين بس وريني ساعتك ساعتك اشتريتيها منين وخدي عندك بقى.
1: ما حدش بيرد عليا كاني شفافه بتكلم بس هم بيتكلموا وانا سامعاهم عادي.
0: طبعا اساسي خلاص هو انت كنت يوميها حفله اليوم
1: طبعا.
0: نسمة بشكرك جدا على وجودك معايا النهارده في فري واي وان شاء الله يعني ايه تنذكر ما تنعاد
1: يا رب ان شاء الله
0: ان شاء الله. تسلمي يا نسمة ربنا يخليك. باي باي مع السلامه. ابعتوا لنا يا جماعه على ال 404 او من الابلكيشن او الواتساب لو حد حصل معاه موقف مشابه للي حصل معايا او مع نسمة.

0: أصبحت تجربة التسوق لشراء الأزياء ومستحضرات التجميل ومستلزمات المنزل من ماركس أند سبنسر أفضل من أي وقت مضى بفضل تطبيق MNS الجديد، فهو يوفر طريقة أذكى وأسهل للتسوق في أي وقت ومن أي مكان. استمتع بتشكيلة واسعة من المنتجات وعروض حصرية عبر الإنترنت عند تحميل تطبيق MNS من أب ستور وجوجل بلاي، واحصل أيضا على خصم 10% على طلبك الأول عبر التطبيق. تطبيق MNS، طريقة أفضل للتسوق.
1: العربية 99.

0: العربية 99
1: العربية 99
0: الموسيقى أولا. أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصار للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600 ألف درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصار للصرافة الآن.

0: بودكاست استكانة.
1: دكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي الحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني، حياك الله معنا. شو الشيء اللي خلاك تصرين بأن الباقين ما كملوا في هالدرب لكن بشرى أصرت أنه يتكمل؟
2: يعني يوم تخرجت أعطيت فرصتين، فرصة في مجالي، فرصة خارج يعني نطاق مجالي، لكن هي فرصة قيادية أكبر. قلت 6 سنين من عمري وست سنين صرفت اليوم علي دولة الإمارات أني أنا أدرس الماجستير ودرست الدكتوراه في جامعة خليفة، فكنت مصر لنا اليوم أرد له جزء بسيط من جميل دولة الإمارات علي.
1: أول لحظة حسيتي فيها أن التقنية هي شغفك الحقيقي؟
2: في أول كمبيوتر شرى لنا يا الوالد هايك الأيام.
1: بشرى الطالبة الصغيرة كانت تتخيل أن هي بتوصل اللي أنت وصلتي اليوم؟
2: أبدا ما توقعت.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني قريباً.

0: الساعة دلوقتي 6:42 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: امنح أموالك قدرات خارقة مع منصة ويو بانك للأفراد. ادخر، انفق، اقترض وأدر أموالك واستثمرها، كل ذلك عبر تطبيق واحد. اكتشف المزيد عن ويو بانك على wio.io. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
0: درجة الحرارة دلوقتي في كل من إمارة دبي وإمارة الشارقة هي 36 درجة مئوية.
2: اكتشف المعالم الفريدة وأشهى الأطباق في روما مع رحلاتنا المباشرة من الشارقة. احجز الآن على airarabia.com.

في أصوات كده لما بنسمعها بترجعنا للأيام الجميلة بتاعت زمان، ورشا رزق واحدة منها. رشا رزق هيكون ليها حفلة يوم 1 أغسطس في بيت دهيت دي اكس بي. دلوقتي ممكن تخشوا وتحجزوا التذاكر عن طريق platinumlist.net.

ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية بتجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 8 أغسطس على مسرح قاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

تعودوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. لا تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف في دبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: صوت بلا صورة.
1: تهدف المبادرة لتوزيع صناديق الرطب على أكثر من 5000 أسرة عبر المجالس المجتمعية في دبي بالتزامن مع فعاليات مهرجان دبي للرطب مع إشراك 1000 متطوع والتعاون مع عدد من المزارع الوطنية.
2: تدعو بلدية دبي جميع أفراد المجتمع للالتزام بعدد من الإرشادات البسيطة خاصة أثناء موسم العطلات، ومن أبرزها تنظيف المركبة بصورة دورية لمنع تراكم التربة والغبار عليها، ركن المركبة في الأماكن المخصصة والآمنة.
3: الانتقال إلى اقتصاد الأثر يتطلب تنسيقا وطنيا وشراكة حقيقية بين مختلف الجهات، ودور مجرى هو بناء هذا التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والشركاء الاستراتيجيين، وتحويل المسؤولية المجتمعية من مبادرات متفرقة إلى منظومة مؤسسية تقوم على الحوكمة والشفافية وقياس الأثر.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان القانون رقم 6 لسنة 2026 بشأن جهاز عجمان للمحاسبة. وليكون الجهة العليا للرقابة والمحاسبة وتعزيز النزاهة والشفافية وحماية المال العام في الإمارة، ونص القانون على أن يتمتع الجهاز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وأن يتبع صاحب السمو حاكم عجمان مباشرة، ويعد خلفا قانونيا لجهاز الرقابة المالية في عجمان. وبموجب القانون يكون سمو الشيخ عمار بن حميد نعيمي ولي عهد عجمان رئيسا للجهاز. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين اليوم لعدد من الهجمات الإيرانية العدوانية التي تستهدف المدنيين في المملكة. وقالت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين في بيان إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت عددا من الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم أن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. وقالت رئاسة الأركان إن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. بدأ الجيش اللبناني اليوم الانتشار في بلدة زوتر الغربية في جنوب لبنان وفق ما أفاد مصدر عسكري، تطبيقا للمناطق التجريبية بموجب الاتفاق المبرم مع إسرائيل، وذلك قبل ساعات من لقاء الرئيس جوزيف عون بنظيره الأمريكي دونالد ترامب. ختام الموجز بهذا الخبر، حيث أسهمت مجموعة موانئ دبي العالمية دي بي وورد من خلال مركز الشحن الجوي في بونتا كانا في إيصال أكثر من 27 طنا من المساعدات الإنسانية إلى المجتمعات المتضررة من الزلازل التي ضربت فنزويلا مؤخرا، تأكيدا على التزامها بتسخير خبراتها اللوجستية لدعم الاستجابة الإنسانية وتعزيز وصول المساعدات إلى المتضررين. نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: راجعين مكملين مع بعض النهاردة حلقة فري واي اللي بعنوان نقدر نقول عليها عنوان ايه نديها عنوان كده عشان الموقف اللي حصل ده جل من لا يسو يعني ما ينفعش معاه غير كده جل من لا يسو. صفاء كمان دخلت معانا فنحاول نكلم صفاء. تعالي يا صفاء. ايه كمية الاتنينات دي؟ اربعة تاب. نكلم صفاء عشان صفاء عندها قصة برضو ايه يعني لا تحسد عليها بصراحة. يلا يا صفاء. موضوع التأخير في الوقت يا جماعة اللي هو ايه ان ساعة ايدك تأخر وانت ماشي عليها وفجأة تكتشف ان انت ايه توقيتك غلط وسبحان الله بقى مش في خروجة مش في عزومة مش في معاد سينما لا في الشغل فده بيبقى ساعتها ايه فيلم كبير قوي قوي قوي. صفاء اهي ردت.
1: Trying to reach is not available.
0: حاولنا نكلم صفاء. صفاء يعني باختصار بتقول ان هي يعني المسج ملخبطة يا صفاء عشان انت حاطه انجليزي مع عربي فمش عايزه اقول حاجه تطلع غلط. عموما هحاول اكلمك تاني عموما ابعتوا لنا لحد ما احاول اكلم مره تانية يا صفاء. ابعتوا لي لو اي حد فيكم حصل معاه موقف مشابه ساعه ايده خرفت وكان معاه شغل وحصل اللي حصل بقى عدى ما عداش مديركم اقتنع ما اقتنعش عملتوا فيلم ولا قلت الحقيقه زي حالاتي النهارده يعني ايه اللي حصل معاكم اعرفونا. تعالوا بقى شريك كاسيت واحنا كده بنروق ونسمع الفوش ونرجع نكمل فري واي.

0: هو حلم بصراحة، حلم لكل الناس، ولكن ممكن يتحقق، ويتحقق من غير ما تبذل فيه مجهود كبير. نقدر نقول من أول 500 درهم ممكن حلمك يتحقق. بنتكلم على موضوع When Your Home in Dubai. الكامبين دي مستمرة يا جماعة، وبفكركم إن هي مستمرة لحد يوم 30 أغسطس. الموضوع أعتقد بقينا عارفينه، ولكن نقول تاني، الموضوع سهل جدا وبسيط. متاجر كتير في مولات كتير مشاركة في الكامبين دي، وبتلاقوا كده في ساين على الستور من بره، او حاطينها عند الفاترينا كده، او حاطينها كمان جوه الستور، وفي كيو ار كود. لما تشتروا من اي متجر من المتاجر دي ب 500 درهم او اكتر، ده بيديكم فرصه ان انتوا تخشوا السحب على شقه من وسط 12 شقه في الكامبين دي. 11 منهم استوديوهات، والجائزه الكبرى هي 2 بيدرومز.
1: الله،
0: في أحلى من كده؟ طيب نقول تاني برضو موضوع عدد الفرص. كل 500 درهم بتديكوا فرصة، يعني لو اشتريت بألف فرصتين، 1500، 3، 2000، 4، وهكذا. كل 500 درهم بتديكوا فرصة ان انتوا تخشوا على السحب. عشان تعرفوا تفاصيل اكتر ادخلوا على الموقع الالكتروني winyourhomeindubai.com. عايزكم تجهزوا عشان ألبوم الهضبة بكرة. ألبوم الهضبة بكرة، يعني الصيف هيبدأ بكرة، كلنا مستنيين. وطبعا هتسمعوا معايا كل الجديد في فري واي. لحد وقتها نسمع

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: على برامجنا على العربية 99. أصبحت تجربة التسوق لشراء الأزياء ومستحضرات التجميل ومستلزمات المنزل من ماركس أند سبنسر أفضل من أي وقت مضى بفضل تطبيق MNS الجديد، فهو يوفر طريقة أذكى وأسهل للتسوق في أي وقت ومن أي مكان. استمتع بتشكيلة واسعة من المنتجات وعروض حصرية عبر الإنترنت عند تحميل تطبيق MNS من أب ستور وجوجل بلاي، واحصل أيضا على خصم 10% على طلبك الأول عبر التطبيق. تطبيق MNS، طريقة أفضل للتسوق.
1: أمي، شو كلمة مرور الواي فاي؟
2: ممكن أخذ قطعة؟
3: ليش الكل يصرف على الماتشة؟ وليش بحد يابلي؟
4: العوائل تتشارك كل شيء، الثلاجة، الواي فاي وحتى الماتشة، ليش ما تشاركون البنك بعد؟ تعرفوا على ويو للعائلة، أول حساب عائلي مشترك في الإمارات. ادخروا وصرفوا وتابعوا ونموا فلوسكم مع بعض في تطبيق ويو للأفراد. البنك صار جزء من العائلة. اكتشفوا المزيد عبر wio.io/family. ويو، بنك خاضع لإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية. العربية.

0: الساعة دلوقتي 7:24 دقيقة في استديوهات العربية.
1: امنح أموالك قدرات خارقة مع منصة ويو بانك للأفراد. ادخر، أنفق، اقترض وأدر أموالك واستثمرها، كل ذلك عبر تطبيق واحد. اكتشف المزيد عن ويو بانك على wio.io.
0: بصوا، الحفلات كتير، ولكن انتوا عارفين العربية 99 دايما بتختار ان هي تكون موجودة في الحفلات القمة. فلكوا ان تتخيلوا ان في حفلة هتجمع ما بين، ركزوا كويس قوي في الاسماء، وائل جسار ورامي جمال. الله، يعني ليلة مليانة حب، رومانسية، الحان في منتهى الروعة، شجن، دموع لو حابين او ليكوا نفس او خاطر يعني. ولكن اكيد ليلة مميزة جدا. الليلة دي هتكون يوم 8 اغسطس على مسرح قاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي. حفلة اكيد ما تتفوتش، والراعي الاعلامي ليها اكيد العربية 99.

تعالى اسمعكم اغنيه من البوم رامي جمال الجديد عشان تتحمسوا اكتر للحفله. الالبوم على فكره فيه اغاني كتير حلوه وكلها موجوده معانا على هوا 99 العربي. دي بصراحة واحدة منهم من أكتر الأغاني اللي عجبتني أنا شخصياً في الألبوم, اسمها كنا صغيرين. نسمع ونرجع, يلا بينا يلا بينا.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: هذا الصيف استعد عافيتك مع العلاج بالأكسجين المضغوط في مستشفى الزهراء. قد يساعد العلاج في دعم عملية الشفاء الطبيعية لحالات مثل القدم السكري والتعافي بعد الجراحة والإصابات الرياضية والحروق والجروح بطيئة الالتئام. عرض الصيف 10 جلسات ب8,000 درهم حتى نهاية سبتمبر. استشر طبيبك لمعرفة مدى ملائمة العلاج لحالتك. للحجز 04-378-6666.
3: ناي برودكشن دي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية بتجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 8 اغسطس على مسرح قاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

تعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. لا تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف في دبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: آلة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: درجة الحرارة دلوقتي في كل من إمارة دبي وإمارة الشارقة هي 35 درجة مئوية.
2: اكتشف المعالم الفريدة وأشهى الأطباق في روما مع رحلاتنا المباشرة من الشارقة. احجز الآن على airarabia.com.

طيب انا فكيت شفرة الرسالة بتاعت صفاء، فتعالوا اقول لكم صفاء كانت بعتها بتقول ايه. صفاء بتقول انا بشتغل في الاتش ار يعني كمان سبحان الله، وبتقول انا جدا ملتزمة في الدوام، ففي يوم نسيت الببرونة بتاعت ابني، وابني كان ما يقبل الا نوع معين، وانا بلف على الفارماسي شافني مديري في المكان وما حكى، كانت الساعة 8:10 ولسه انا مش بالمكتب. روح طلب كل كشوفات الدوام للأسبوع وتنبيهات جماعية للجميع، وقال لي ده بسببك، وبعت طبعا ها ها ها وسمايلي فيس وحركات زي كده، يعني ايه زي ما بيقولوا كده السيئة للأسف بتاعهم. عموما الدرس المستفاد بجد والله اقوله مرة تانية من اللي حصل معايا النهاردة ده، ومع صفاء ومع نسمة ومع اي حد ممكن يكون حصل معاه الموقف ده، بلاش في مواعيد الشغل نعتمد على ساعات الايد، لان هي بجد ممكن تقدم تأخر، سواء كانت بتشتغل بالبطارية او بتشتغل اوتوماتيك، كل شيء وارد. الساعة المظبوطة 100% هي الديجيتال، سواء كانت ساعة رقمية او سمارت واتش او عن طريق الساعة اللي موجودة في الموبايل، دي لا بتقدم ولا بتأخر، فنعتمد عليها عشان كلنا نروح اشغلنا في مواعيدها. بكده اكون وصلت معاكم النهاردة لختام فري واي، كان معاكم وائل عصام النهاردة، بكرة ان شاء الله في نفس التوقيت على هوا 99 العربية وفري واي. ودلوقتي اقول لكم تصبحوا على الف خير. تعالوا بقى نختم بأغنية لبهاء سلطان بقالكوا كتير ما سمعتوهاش، بس من أحلى أغاني بهاء سلطان، مكتوب عليا بهاء سلطان. بقول لكم تصبحوا على خير، ونتقابل بكرة على خير على هوا 99 العربية وفريوي.

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end دائما في أكثر.
1: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: تهدف المبادرة لتوزيع صناديق الرطب على أكثر من 5000 أسرة عبر المجالس المجتمعية في دبي بالتزامن مع فعاليات مهرجان دبي للرطب مع إشراك 1000 متطوع والتعاون مع عدد من المزارع الوطنية.
1: تدعو بلدية دبي جميع أفراد المجتمع إلى الالتزام بعدد من الإرشادات البسيطة خاصة أثناء موسم العطلات، ومن أبرزها تنظيف المركبة بصورة دورية لمنع تراكم التربة والغبار عليها، ركن المركبة في الأماكن المخصصة والآمنة.
2: الانتقال إلى اقتصاد الأثر يتطلب تنسيقا وطنيا وشراكة حقيقية بين مختلف الجهات، ودور مجرى هو بناء هذا التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والشركاء الاستراتيجيين، وتحويل المسؤولية المجتمعية من مبادرات متفرقة إلى منظومة مؤسسية تقوم على الحوكمة والشفافية وقياس الأثر.
3: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: حميد بن راشد يصدر قانونا بشأن جهاز عجمان للمحاسبة. الإمارات تدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت والأردن. منظومات الدفاع الجوي البحرينية تتصدى لهجمات إيرانية، والدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية.
3: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان القانون رقم 6 لسنة 2026 بشأن جهاز عجمان للمحاسبة، ليكون الجهة العليا للرقابة والمحاسبة وتعزيز النزاهة والشفافية وحماية المال العام في الإمارة. ونص القانون على أن يتمتع الجهاز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وأن يتبع صاحب السمو حاكم عجمان مباشرة، ويعد خلفا قانونيا لجهاز الرقابة المالية في عجمان، وتؤول إليه جميع حقوق وأصول والتزامات الجهاز السابق. ويهدف الجهاز إلى حماية المال العام للتأكد من كفاءة وفعالية واقتصاد استخدام الموارد العامة، والارتقاء بجودة وفعالية أعمال التدقيق المقدمة للجهات الخاضعة، وكذلك تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة والنزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري بمختلف صوره. وبموجب القانون يكون سمو الشيخ عمار بن حميد نعيمي ولي عهد عجمان رئيسا للجهاز. حذرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم أفراد المجتمع وأولياء الأمور من مخاطر الاستخدام الخاطئ للدراجات الكهربائية للسكوتر، ولا سيما قيادتها في الأماكن غير المخصصة أو دون الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN الرائد أحمد عبد الله المهيري من مديرية المرور والدوريات الأمنية شرطة أبوظبي.
5: تدعو مديرة المرور والدوريات الأمنية شرطة أبوظبي أفراد المجتمع إلى التحلي بالمسؤولية والالتزام بالاستخدام الآمن للدراجات الكهربائية السكوتر، ونحذر أفراد المجتمع وأولياء الأمور من مخاطر الاستخدام الخاطئ للدراجات الكهربائية بقيادتها في الأماكن غير مخصصة أو دون الالتزام باشتراط الأمن والسلامة، لما قد يترتب على ذلك من حوادث وإصابات تهدد سلامة المستخدمين ومستخدمين الطريق. ونؤكد على أهمية استخدام الدراجات الكهربائية في المسارات والمواقع المخصصة لها، وتجنب السير بها على الطرق الرئيسية وبين المركبات أو في الأماكن المزدحمة، بما يسهم في الحد من الحوادث وتعزيز السلامة المرورية. ونشدد على ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية وارتداء معدات الحماية الشخصية أثناء الاستخدام، وندعو أولياء الأمور إلى متابعة الأبناء وتوجيههم نحو الاستخدام الآمن للدراجات الكهربائية.
4: أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ والطائرات المسيرة، وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها. هذا وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين اليوم لعدد من الهجمات الإيرانية العدوانية التي تستهدف المدنيين في المملكة. وقالت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين في بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت عددا من الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية. وشدد البيان على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. من البحرين إلى الكويت، حيث أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم أن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. وقالت رئاسة الأركان في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية إن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. إلى ذلك، كانت قد أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية إخراج عدد من وحدات توليد الكهرباء عن الخدمة جراء عدوان إيراني. وأفادت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية في بيان بأنه في ظل استمرار اعتداءات العدوان الإيراني الآثم، تعرضت مساء أمس عدة محطات للقوى الكهربائية وتقطير المياه لهجمات لليوم الرابع على التوالي أسفرت عن اندلاع حرائق في عدد من مرافقها. وأكدت إخماد حرائق اندلعت في المنشآت وبدء العمل على إصلاحها وتأهيلها، مشيرة إلى إخراج عدد من وحدات التوليد عن الخدمة طبقا للإجراءات التشغيلية الاحترازية المتبعة. إلى الشأن السوري، حيث يزور أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة سوريا في وقت لاحق من هذا الأسبوع تلبية لدعوة من الحكومة السورية، حسب ما أعلنه المتحدث الرسمي باسمه ستيفان دوغاريك اليوم. وقال دوغاريك في بيان إن غوتيريش سيلتقي خلال تواجده في دمشق بالرئيس السوري أحمد الشرع إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الحكوميين من بينهم وزير الخارجية أسعد الشيباني. وأضاف دوغاريك إن الأمين العام للأمم المتحدة ينوي خلال زيارة إلى دمشق إعادة التأكيد على التزام الأمم المتحدة بدعم الحكومة السورية والشعب السوري في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ البلاد، كما سيشدد على أهمية احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها. إذن بهذا الخبر نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN، ونلتقي بإذن الله بعد أقل من ساعة من الآن مع نشرة جديدة. إلى اللقاء.
3: الأخبار من شبكة ARN.

0: بودكاست استكانة.
1: دكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي الحوكمة وإدارة المخاطر الأمن السيباني، حياك الله معنا. شو الشيء اللي خلاك تصرين بأن الباقين ما كملوا في هالدرب لكن بشرى أصرت أن هي تكمل؟
2: يعني يوم تخرجت نعطيت فرصتين، فرصة في مجالي، فرصة خارج يعني نطاق مجالي، لكن هي فرصة قيادية أكبر. قلت 6 سنين من عمري وست سنين صرفت اليوم علي دولة الإمارات اللي أنا أدرس الماجستير ودرست الدكتوراه في جامعة خليفة، فكنت مصر أنا اليوم أرد له جزء بسيط من جميل دولة الإمارات علي.
1: أول لحظة حسيتي فيها أن التقنية هي شغفك الحقيقي؟
2: في أول كمبيوتر شرى لنا يا الوالد هايك الأيام.
1: بشرى الطالبة الصغيرة كانت تتخيل أن هي بتوصل اللي أنت وصلتي اليوم؟
2: أبدا ما توقعت.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني. قريباً.

0: امتلك هذا الصيف سيارة SUV من جي تور دون ضريبة أو مع تمويل دون فائدة، إضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. تفضل بزيارة معارض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات إحدى الشركات مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
1: حولوا مشترياتكم الصيفية إلى فرصة للفوز مع سكاي ووردز خلال مفاجآت صيف دبي حتى 30 من أغسطس. 500 محظوظ سيحصل كل منهم على 10,000 من أميال سكاي ووردز، أي ما مجموعه 5 ملايين ميل. كل ما عليكم فعله لفرصة الفوز هو إنفاق 200 درهم أو أكثر لدى أي من شركاء سكاي ووردز إيفري داي أو مراكز تسوق سكاي ووردز مايلز في دولة الإمارات. حملوا تطبيق سكاي ووردز إيفري داي اليوم. للمزيد زوروا mytss.ae. هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: أي فايب أنت؟ بتحب الطرب أو الراب؟ ولا بتحب الأجواء اللي كلها حماس؟ ليش تحتار؟ إذا فينك تاخدهم كلهم، ناي برودكشن ودي إكس بي لايف بيقدمولكن ليلة 26 يوليو حمادة هلال.
1: خليك دايما معايا، نور أرضي وسمايا.
0: مسلم،
2: طب أقول لك ما في الساحة هي الفيتامين.
0: يحيى علاء،
3: حبيبي عامل إيه؟ قولي ليه مكشر ليه؟ مين ده؟
0: لايف في دبي وورلد تريد سنتر من تنظيم ناي برودكشن وبرعاية العربية 99. حجزوا تذاكركم من بلاتينوم ليست واختاروا مكانكم من هلأ، لأن الفايب رح يكون نار.
4: مسافر؟ لا تحمل هم تصريف العملات. مع بطاقة الأنصاري للصرافة ترافل كارد من فيزا يمكنك شحنها ب 37 عملة مثل الدولار واليورو والجنيه الاسترليني واستخدامها حول العالم بكل سهولة كما لو كنت تنفق في الإمارات. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصاري للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
5: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
6: هذا الصيف استعد عافيتك مع العلاج بالاكسجين المضغوط في مستشفى الزهراء. قد يساعد العلاج في دعم عملية الشفاء الطبيعية لحالات مثل القدم السكري والتعافي بعد الجراحة والاصابات الرياضية والحروق والجروح بطيئة الالتئام. عرض الصيف 10 جلسات ب8,000 درهم حتى نهاية سبتمبر. استشر طبيبك لمعرفة مدى ملائمة العلاج لحالتك. للحجز 04-378-6666.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للثاني والعشرين من يوليو. احصلوا على خصم يصل حتى 90% على الملابس النسائية العربية التقليدية، بما في ذلك العباءات والحجابات والأوشحة، لدى متجر حنايم حصريا في سيتي سنتر مردف من العاشرة صباحا حتى نفاد الكمية. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ee.
1: أموالك نامت أكثر من اللازم بدون أي فايدة.
2: صحيح الحين مع فايدة ترحيبية توصل لل 6% سنويا وحتى 4000 درهم عن تحويل راتبك، وبعد مزايا كثير.
1: لا تخلي أموالك تنام،
2: افتح حسابك من راتب بنك الآن. تطبق شروط والأحكام.
3: العربية 99، الموسيقى أولاً.

تواصل مع الأصدقاء، العائلة أو المجموعات عبر مكالمات فيديو وصوت فائقة الوضوح مجاناً لجميع أنحاء العالم، والتي تأتي مع العديد من المزايا والفلاتر الرائعة. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

0: صوت بلا صورة.
1: بدأت في المبادرة لتوزيع صناديق الرطب على أكثر من 5000 أسرة عبر المجالس المجتمعية في دبي بالتزامن مع فعاليات مهرجان دبي للرطب مع إشراك 1000 متطوع والتعاون مع عدد من المزارع الوطنية.
2: تدعو بلدية دبي جميع أفراد المجتمع إلى الالتزام بعدد من الإرشادات البسيطة خاصة أثناء موسم العطلات، ومن أبرزها تنظيف المركبة بصورة دورية لمنع تراكم التربة والغبار عليها، ركن المركبة في الأماكن المخصصة والآمنة.
3: الانتقال إلى اقتصاد الأثر يتطلب تنسيقا وطنيا وشراكة حقيقية بين مختلف الجهات، ودور مجرى هو بناء هذا التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والشركاء الاستراتيجيين وتحويل المسؤولية المجتمعية من مبادرات متفرقة إلى منظومة مؤسسية تقوم على الحوكمة.

0: كما هو الشفافية وقياس الأثر.
1: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
2: محمد بن راشد يأمر بترقية تميم المهيري إلى رتبة فريق، ويعتمد ترقية 6526 من منتسبي الأجهزة الأمنية في دبي. منظومات الدفاع الجوي البحرينية تتصدى لهجمات إيرانية، والدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية. ترامب يلتقي جوزيف عون ويؤكد سنساعد لبنان على الاستقرار.
1: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
2: نحييكم من مركز أخبار ARN، وإليكم نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تونيوس. أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بترقية اللواء تميم المهيري مدير عام جهاز أمن الدولة في دبي إلى رتبة فريق، تقديرا لجهوده المخلصة وإسهاماته البارزة في تعزيز المنظومة الأمنية وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار ودعم مسيرة التميز المؤسسي في الإمارة. كما أمر سموه بترقية 6526 من منتسبي جهاز أمن الدولة في دبي والقيادة العامة لشرطة دبي والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي والقيادة العامة للدفاع المدني في دبي، تقديراً لما يقدمونه من جهود مخلصة وعطاء متواصل في خدمة الوطن وتعزيز أمن المجتمع وسلامته وترسيخ مكانة دبي نموذجا عالميا في الأمن وجودة الحياة وكفاءة الخدمات الحكومية. وتأتي هذه الترقيات تأكيدا لنهج القيادة الرشيدة في تقدير الكفاءات الوطنية وتحفيزها وترسيخ ثقافة التميز والعطاء وتعزيز جاهزية الأجهزة الأمنية والخدمية لمواصلة أداء رسالتها الوطنية بكفاءة واقتدار بما يواكب مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها إمارة دبي. حذرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم أفراد المجتمع وأولياء الأمور من مخاطر الاستخدام الخاطئ للدراجات الكهربائية السكوتر، ولا سيما قيادتها في الأماكن غير المخصصة أو دون الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN الرائد أحمد عبدالله المهيري من مديرية المرور والدوريات الأمنية شرطة أبوظبي.
3: تدعو مديرة المرور والدوريات الأمنية شرطة أبوظبي أفراد المجتمع إلى التحلي بالمسؤولية والالتزام بالاستخدام الآمن للدراجات الكهربائية السكوتر، ونحذر أفراد المجتمع وأولياء الأمور من مخاطر الاستخدام الخاطئ للدراجات الكهربائية بقيادتها في الأماكن غير مخصصة أو دون الالتزام باشتراط الأمن والسلامة لما قد يترتب على ذلك من حوادث وإصابات تهدد سلامة المستخدمين ومستخدمين الطريق، ونؤكد على أهمية استخدام الدراجات الكهربائية في المسارات والمواقع المخصصة لها وتجنب السير بها على الطرق الرئيسية وبين المركبات أو في الأماكن المزدحمة بما يسهم في الحد من الحوادث وتعزيز السلامة المرورية، ونشدد على ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية وارتداء معدات الحماية الشخصية أثناء الاستخدام، وندعو أولياء الأمور إلى متابعة الأبناء وتوجيههم نحو الاستخدام الآمن للدراجات الكهربائية.
1: شبكة ARN.
2: تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين اليوم لعدد من الهجمات الإيرانية العدوانية التي تستهدف المدنيين في المملكة. وقالت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين في بيان إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت عددا من الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، وشدد البيان على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم أن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. هذا وكانت قد أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية إخراج عدد من وحدات توليد الكهرباء عن الخدمة جراء عدوان إيراني. وأفادت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية في بيان بأنه في ظل استمرار اعتداءات العدوان الإيراني الآثم، تعرضت مساء أمس عدة محطات للقوى الكهربائية وتقطير المياه لهجمات لليوم الرابع على التوالي أسفرت عن اندلاع حرائق في عدد من مرافقها. وأكدت إخماد حرائق اندلعت في المنشآت وبدء العمل على إصلاحها وتأهيلها، مشيرة إلى إخراج عدد من وحدات التوليد عن الخدمة طبقا للإجراءات التشغيلية الاحترازية المتبعة. استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية والأوضاع في لبنان والمنطقة. وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ولبنان جيدة جدا، مشددا على أن الوقت قد حان لكي ينعم لبنان والمنطقة بأكملها بالاستقرار. وقال ترامب إن لبنان عانى من أزمات طويلة على مدى عقود، مضيفا أن واشنطن ستقدم له دعما كبيرا وستتعامل معه بالطريقة المناسبة وباحترام. ومن جانبه شكر الرئيس اللبناني جوزيف عون نظيره الأمريكي على ما وصفه بالإنجاز التاريخي المتمثل في توقيع إطار العمل، مؤكدا أن عودة لبنان إلى الاستقرار والأمن مسألة وقت. ومن جانب آخر، بدأ الجيش اللبناني اليوم الانتشار في بلدة زوتر الغربية في جنوب لبنان وفق ما أفاد مصدر عسكري، تطبيقا للمناطق التجريبية بموجب الاتفاق المبرم مع إسرائيل، وذلك قبل ساعات من لقاء الرئيس جوزيف عون بنظيره الأمريكي دونالد ترامب. والآن إلى سوريا، حيث يزور أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة سوريا في وقت لاحق من هذا الأسبوع تلبية لدعوة من الحكومة السورية، حسب ما أعلنه المتحدث الرسمي باسمه ستيفان دوغاريك اليوم. وقال دوغاريك في بيان إن غوتيريش سيلتقي خلال تواجده في دمشق بالرئيس السوري أحمد الشرع، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الحكوميين من بينهم وزير الخارجية أسعد الشيباني. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
1: الأخبار من شبكة ARN.

0: يمكنكم اليوم تحقيق أمنيتكم بمنزل الأحلام بأقل تكلفة بفضل تخفيضات عطلة نهاية الأسبوع للمفروشات من 24 حتى 26 من يوليو. تسوقوا واستفيدوا من عروض حصرية مذهلة خلال تخفيضات صيف دبي الكبرى ومن صفقات راديكور والأجهزة المنزلية والمفروشات ومستلزمات المطبخ والحديقة والكثير غيرها. إنه الوقت المثالي لتجديد منزلكم وإعادة تصميمه وتغييره بالكامل. للمزيد زوروا mytss.ae.
1: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.

0: إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للثاني والعشرين من يوليو. احصلوا على خصم يصل حتى 90% على الملابس النسائية العربية التقليدية، بما في ذلك العباءات والحجابات والأوشحة، لدى متجر حنين حصريا في سيتي سنتر مردف من العاشرة صباحا حتى نفاد الكمية. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ee.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ee. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.
2: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها

عملات كوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

0: صوت بلا صورة.
1: بدأت في المبادرة لتوزيع صناديق الرطب على أكثر من 5000 أسرة عبر المجالس المجتمعية في دبي بالتزامن مع فعاليات مهرجان دبي للرطب مع إشراك 1000 متطوع والتعاون مع عدد من المزارع الوطنية.
2: تدعو بلدية دبي جميع أفراد المجتمع إلى الالتزام بعدد من الإرشادات البسيطة، خاصة أثناء موسم العطلات، ومن أبرزها تنظيف المركبة بصورة دورية لمنع تراكم التربة والغبار عليها، ركن المركبة في الأماكن المخصصة والآمنة.
3: الانتقال إلى اقتصاد الأثر يتطلب تنسيقا وطنيا وشراكة حقيقية بين مختلف الجهات، ودور مجرى هو بناء هذا التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والشركاء الاستراتيجيين وتحويل المسؤولية المجتمعية من مبادرات متفرقة إلى منظومة مؤسسية تقوم على الحوكمة والشفافية وقياس الأثر.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بترقية اللواء تميم المهيري

0: مدير عام جهاز أمن الدولة في دبي إلى رتبة فريق، تقديراً لجهوده المخلصة وإسهاماته البارزة في تعزيز المنظومة الأمنية وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار ودعم مسيرة التميز المؤسسي في الإمارة. كما أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بترقية 6526 من منتسبي جهاز أمن الدولة في دبي والقيادة العامة لشرطة دبي والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي والقيادة العامة للدفاع المدني في دبي، وذلك تقديرا لما يقدمونه من جهود مخلصة وعطاء متواصل في خدمة الوطن وتعزيز أمن المجتمع وسلامته وترسيخ مكانة دبي نموذجا عالميا في الأمن وجودة الحياة وكفاءة الخدمات الحكومية. تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين اليوم لعدد من الهجمات الإيرانية العدوانية التي تستهدف المدنيين في المملكة. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم أن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية إخراج عدد من وحدات توليد الكهرباء عن الخدمة جراء عدوان إيراني، وأفادت الوزارة بأنه في ظل استمرار اعتداءات العدوان الإيراني الآثم تعرضت مساء أمس عدة محطات للقوى الكهربائية وتقطير المياه لهجمات لليوم الرابع على التوالي، وأسفرت هذه الهجمات عن اندلاع حرائق في عدد من مرافقها. استدعت وزارة الخارجية الكويتية اليوم السفير الإيراني محمد توتونجي لتسليمه مذكرة احتجاج على استهداف إيران للناقلة الكويتية كيفان في مضيق هرمز مساء أمس الاثنين، مما أسفر عن إصابة عدد من طاقميها، وذلك بالتزامن مع تعرض محطات للقوى الكهربائية وتقطير المياه في البلاد لهجمات إيرانية لليوم الرابع على التوالي. استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية والأوضاع في لبنان والمنطقة. وأكد ترامب أن العلاقات الثنائية بين لبنان بين الولايات المتحدة ولبنان جيدة جدا، مشددا على أن الوقت قد حان لكي ينعم لبنان والمنطقة بأكملها بالاستقرار، وأن واشنطن ستقدم له دعما كبيرا. يزور أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة سوريا في وقت لاحق من هذا الأسبوع تلبية لدعوة من الحكومة السورية. وقال المتحدث الرسمي باسمه ستيفان دوغاريك في بيان إن غوتيريش سيلتقي خلال تواجده في دمشق بالرئيس السوري أحمد الشرع إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الحكوميين من بينهم وزير الخارجية أسعد الشيباني. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
1: الأخبار من شبكة ARN.

0: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر دبي فيستيفال سيتي مول دوت كوم.
1: امتلك هذا الصيف سيارة SUV من جيتور دون ضريبة أو مع تمويل دون فائدة، إضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى مليون كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات إحدى الشركات مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

ناي برودكشن دي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليله استثنائيه بتجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 8 اغسطس على مسرح قاعه الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

تعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. لا تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف في دبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى و1000 نقطة بعد الثانية و2000 نقطة بعد الثالثة و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: كل شي بدنيتي غير وجهك ما اشوف يا ضحكتي ودمعتي
1: بلا حبك ما اعيش صار لي حبك نفس جبل ما هز قلبي شي

ما تطبيق كوتشات إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

0: ذهن محى يلي أحبك حب نظيف بزمن حب المصلحة.
1: إي نعم هذا الصحيح، أنت حب الأبدي حتى ذا زعلني حيل ولو عفتني لوحد.

0: بودكاست استكانة.
1: دكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي الحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيباني، حياك الله معنا. شو الشيء اللي خلاك تصرين بأن الباقين ما كملوا في هالدرب لكن بشرى أصرت أن هي تكمل؟
2: يعني يوم تخرجت أعطيت فرصتين، فرصة في مجالي، فرصة خارج يعني نطاق مجالي، لكن هي فرصة قيادية أكبر. قلت 6 سنين من عمري وست سنين صرفت اليوم علي دولة الإمارات أني أنا أدرس الماجستير ودرست الدكتوراه في جامعة خليفة، فكنت مصر لنا اليوم أرد له جزء بسيط من جميل دولة الإمارات علي.
1: أول لحظة حسيتي فيها أن التقنية هي شغفك الحقيقي؟
2: في أول كمبيوتر شرالنا يا الوالد هايج الأيام.
1: بشرى الطالبة الصغيرة كانت تتخيل ان هي بتوصل اللي انت وصلتي اليوم؟
2: ابدا ما توقعت.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني. قريباً.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هوني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: ببرنامج واحد
1: انرجي. انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. امتلك هذا الصيف سيارة SUV من جيتور دون ضريبة أو مع تمويل دون فائدة، إضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات إحدى الشركات مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام. أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99. العربية.

طبقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دايما في اكثر.

اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

ما تطبيق كوتش ساشات. مواصلك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

فريدوم، لا تفوت الأحصل على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر، تطبق الشروط.

اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية. عربي.